0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورتي فاطر وياسين.
1: تلكم الجنة سيدة الجنان. قال ابن القيم: اتخذ الرب تعالى من الجنان دارا اصطفاها لنفسه، وخصها بالقرب من عرشه، وغرسها بيده، فهي سيدة الجنان. والله سبحانه يختار من كل نوع أعلاه وأفضله، كما اختار من الملائكة جبريل، ومن البشر محمدا صلى الله عليه وسلم، ومن السماوات العليا، ومن البلاد مكة، ومن الأشهر الشهر المحرم، ومن الليالي ليلة القدر، ومن الأيام يوم الجمعة، ومن الأوقات أوقات الصلوات، إلى غير ذلك. فهو سبحانه يخلق ما يشاء ويختار. وقد روى مسلم في صحيحه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك، ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي، فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلكم الجنة.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام

عباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

0: في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة الشورى.
2: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان، بديع السماوات والأرض، ذو الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
3: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة

بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتقولون

والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة

من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم

بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد بلقاسم من سورة النور.
1: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هناك.

كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى

0: وعدت نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك، يا ودود ويا مقصود ويا ذا الكرم والجود. اللهم ارزقنا حب نبيك وصفيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب ما يقربنا إلى حبه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، إلهنا وإله كل شيء. توكلنا على الحي الذي لا يموت، لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، لا شريك ولا ند له، وهو خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها، وباسمك الأعظم، وبكلماتك التامة، أن تجعلنا من عبادك الصالحين الفائزين بجنة النعيم، والذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا سائلا إلا أجبته، ولا حاجة إلا قضيتها، وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم إنا نتضرع إليك وندعوك وأنت القائل أدعوني أستجب لكم. نسألك يا ربنا أن تلطف بنا وبعبادك الصالحين لطفا شاملا تقر به أعين المؤمنين، وتشرح به صدورهم، وتيسر به الأمور، وتدفع به جميع الشرور والآفات. اللهم إنا نسألك صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل، ورزقا واسعا مباركا. اللهم ارزقنا فتحا وفهما في القرآن العظيم، ونورا نهتدي به إلى صراطك المستقيم. ونسألك يا ربنا علما نافعا، ورزقا واسعا، وشفاء لما في الصدور، وأن ترزقنا كمال الإخلاص في الأعمال والأقوال، وحسن الخاتمة عند انقضاء الآجال. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا هنيئا مريئا مباركا فيه، تغنينا به عمن سواك، وتعيننا به على رضاك، وارزقنا الكفاية والقناعة والتوفيق لما تحبه وترضاه،

0: اللهم إنا نسألك علماً نافعاً وعملاً صالحاً متقبلاً عندك، ورزقاً حلالاً مباركاً فيه، وطول عمر في مرضاتك، وسلامةً في الدارين، وفرجاً عاجلاً ومخرجاً من كل ضيق وشدة، وستراً جميلاً ونصراً عزيزاً وشفاءً من كل داء وسقم. اللهم أبعد قلوبنا عن كل ما يميل بنا إلى معصيتك، أو يشغلنا عن طاعتك، أو يحول بيننا وبين محبتك يا أرحم الراحمين. ولا تؤاخذنا اللهم بسيئات أعمالنا، وارزقنا التوبة الخالصة الموصلة إلى كل خير وحسن الخاتمة عند الموت، وعاملنا بالفضل والجود والكرم الذي أنت أهله يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فرجاً عاجلاً، وأن تكشف عنا كروبنا وهمومنا وتقضي حاجاتنا، وأن تيسر لنا أمورنا، وأن ترزقنا السلامة والعافية في ديننا ودنيانا. تباركت أسماؤك وتقدست صفاتك، ولا إله غيرك ولا معبود سواك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الشكر، ولك الفضل، ولك الثناء الحسن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا بالإسلام على كثير من الأمم. اللهم اعصمنا من الزلل، وقنا مصارع السوء، واكفنا كيد الحاسدين وشماتة الأعداء. اللهم إليك يا رب مددنا أيدينا، فلا تقطع رجاءنا، واكفنا شر أعدائنا. يا سميع الدعاء، ويا سابغ النعم، يا دافع النقم، ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانصرها على القوم الكافرين، واجمع كلمتها، ووحد صفوفها، وألف بين قلوبها، وردها إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ربنا إننا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إن حالنا لا يخفى عليك، وهذا ذلنا ظاهر بين يديك، والمسلمون عبيدك وبنو عبيدك وحملة كتابك وأتباع رسولك وحبيبك محمد عليه الصلاة والسلام.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله

استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم

نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: أذكار الصباح.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أن يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح. أذكار الصباح من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. حلقة النور،
3: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم، تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني، يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. وقرآن الفجر،
4: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب.
5: وقرآن الفجر
4: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة الطور وحتى سورة الرحمن.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مدعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم

من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم

وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق

الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر

أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان

وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما

السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان،

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان فبأي آلاء

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الكهف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم

بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا

بأن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح

ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم

ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في

وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن

إلى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عبادنا

ما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال

حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.

قام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه

صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأذكر

الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت

0: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ظفر القليب من سورة الكهف.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب. تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم،
4: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
3: يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا. من برامجنا
3: في إذاعة القرآن.
5: اقرأ القرآن
4: فإنه يأتي يوم القيامة
5: شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: الوجيز في التفسير
1: الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز في التفسير
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

قل يا محمد للذين عبدوا غير الله: ادعوا الذين زعمتم من دون الله فارغبوا إليهم، فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا أن يحولوه إلى غيركم، فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له، الذي له الخلق والأمر. وقد نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون ولم يشعر الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم، فصار الجن الذين أسلموا يدعون الله عز وجل ويتقربون إليه بطاعته والعمل بما يرضيه، ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه. إن عذاب ربك هو مما ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله، وفي هذا دلالة على أنه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف العبد عن المناهي، وبالرجاء ينبعث على الطاعات.

في هذه الآية إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية كفر أهلها إلا سيهلكها بسبب ذنوبهم وخطاياهم أو يعذبهم عذاباً شديداً، إما بقتل أو ابتلاء أو بما يشاء، كما قال تعالى عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم.

لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة جاءه المشركون فقالوا: إنك تزعم أنك نبي يوحى إليك، وأن سليمان سخر له الريح، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى كان يحيي الموتى، وأنك تزعم أنك كهيئتهم، فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا، وأن ينحي عنا الجبال، ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونأكل. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن يأتيهم الذي سألوا، فإن كفروا بعد ذلك هلكوا كما هلك من كان قبلهم من الأمم، وإن شئت أن نستأني بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم. وأنزل الله هذه الآية. فلهذا قال الله تعالى: وما منعنا أن نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولها. وإن قوم ثمود سألوا نبيهم صالحًا عليه السلام أن يخرج لهم ناقة من صخرة عينوها، فدعا ربه فأخرج لهم ما سألوا، وآتاهم الناقة دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها، فكفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وإن الله عز وجل يخوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون.

0: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: يحرض الله رسوله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ رسالته، ويخبره بأنه قد عصمه من الناس، فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. وهذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤيا عين في ليلة الإسراء، وقد قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والبيت المعمور وسدرة المنتهى، ورأى الجنة والنار، ورأى الشجرة الملعونة شجرة الزقوم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك، رجع منهم أناس عن دينهم، لأن قلوبهم وعقولهم لم تحمل ذلك، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين. ولهذا قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس واختباراً وامتحاناً لهم. ثم قال تعالى: ونخوف الكفار بالوعيد والعذاب والنكال، فما يزيدهم إلا تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال، وذلك من خذلان الله لهم.
2: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: استحباب ذكر الله تعالى في المجلس، والأحاديث في فضائل مجالس الذكر والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا، والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يقولون: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا، والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة فيهم: فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ رعد الكردي من سورة الفتح.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
3: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
3: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
3: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. ولا

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة متجددة من برنامجكم اليومي المباشر اللهم بك أصبحنا لهذا اليوم الاثنين 13 من شهر صفر من عام 48 و400 ألف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
4: صباح التوفيق والخير والسعادة يقولها لكم مستمعينا الكرام بكل الحب والترحاب فريق العمل، مشرف العام الزميل فيحان السبيعي في رئاسة التحرير، عبد الله الزهراني في الإعداد والتقديم، محدثكم عبد الرزاق العليوي، ومن التنسيق بندر الحسين، من إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، وفي الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
6: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان له مثل ذلك حتى يصبح.
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحاتكم بالخير والمسرات وبذكر الله عز وجل، وما أجمل أن يرطب المسلم لسانه بذكره سبحانه وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه الباقيات الصالحات التي ستكون زادا للمؤمن في سيره لله جل وعلا، وأيضا في رفعة درجاته. فنعرف مستمعينا الكرام أن الجنة طيبة، وما أجمل أن كذلك نزيد رصيد حسناتنا بذكره سبحانه وبحمده. الذكر عبادة سهلة وأجرها عظيم، فلنحرص أن نجعل ألسنة دائما رطبة بذكره سبحانه وبحمده، من خلال كذلك الحرص على الأذكار المضاعفة في أجرها. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كذلك هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ما أجمل كذلك أن نردده 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، ومن زاد فله الأجر من الله جل وعلا. الله يحييكم مستمعينا الكرام في هذه الأسبوعة الجميلة، وموضوعنا في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان، ونعرف أن الدين الإسلامي الحنيف قد جاء لحفظ الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين وكذلك حفظ النفس وحفظ النسل وحفظ المال وحفظ العقل. فإذا حفظت الأمة هذه الأصول سعدت في الدنيا والآخرة. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم ممن يحرص حقيقة على حفظ هذه الضرورات الخمس وعدم الاقتراب منها إطلاقا. حديثنا في هذه الحلقة مستمعينا الكرام حول كرامة الإنسان، ونعرف أن ديننا الحنيف قد ضمن للإنسان كرامته، وكذلك من أعظم مقاصد القرآن الكريم ما يتعلق بتقرير كرامة الإنسان وكذلك في حفظ ورعاية حقوقه. ونعرف أن القرآن الكريم أكد مرارا وتكرارا أن الإنسان مخلوق كريم على الله تعالى، حيث خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض واستخلف أبناءه من بعده، وهي منزلة تطلعت إليها أنظار الملائكة الكرام فلم تمنح لهم، حكمة من الله عز وجل. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وأيضا الله عز وجل قال في موضع آخر في كتابه الكريم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ويقول عز وجل ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأيضا مستمعينا الكرام أنكر القرآن العظيم على بعض البشر انتكاس فطرتهم، حيث جعلوا القوى المسخرة لهم آلهة يعبدونها من دون الله عز وجل، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وأيضا أنكر على صنف آخر من البشر فقدان كرامتهم وكونهم آذانا لغيرهم، وهم الذين حكى الله تعالى قولهم وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. وكذلك أنكر على آخرين غلوهم في تقديس البشر حين أطاعون في معصية الله عز وجل، فقال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. أيضا مستمعينا الكرام رد القرآن الكريم على من نسب إلى بعض الأنبياء أنه دعا الناس إلى عبادة نفسه، فقال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وأيضا ربما هناك من يتغنى باسم حقوق الإنسان، ونعرف أن القرآن الكريم قد اعتمد ذلك وقرره ما هو أشمل منه وأعدل منه منذ أكثر من 14 قرنا. فقرر القرآن العظيم حق كل إنسان في الحياة ما لم يرتكب جرما موجبا إباحة دمه شرعا، فقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وكذلك حق الإنسان في احترام مسكنه الخاص وعدم دخوله إلا بإذنه، قال تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. إذن مستمعينا الكرام من يتأمل كذلك في القرآن الكريم وفي الإسلام وحق الإنسان في صيانة دمه وماله وحماية ملكه الحلال، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة على تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن مستمعينا الكرام موضوعنا في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان، فالله يحييكم جميعا. وكذلك نذكر بسؤالنا في هذه الحلقة ما الموقف الذي شعرت فيه بقيمة احترام الإنسان وتقديره؟ ونبدأ على بركة الله استعراض أبرز فقراتنا في هذه الأسبوع الجميلة، بعد قليل إن شاء الله هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، وفي السابعة والربع إن شاء الله الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي، وعند 7:30 إن شاء الله ضيف الحلقة سيكون معنا الدكتور إن شاء الله مشاري محمد السكياني أستاذ القانون بجامعة الملك سعود. سيكون الحديث إن شاء الله حول كرامة الإنسان وماذا يقصد بها وكيف حفظ الإسلام كرامة الإنسان في مختلف مراحل حياته وما أثر فقد احترام كرامة الإنسان على المجتمع. ونعرف أن هذا الأسبوع كذلك يشهد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، فيعني سنتحدث إن شاء الله حول هذه المحاور. أيضا إن شاء الله عند 57 دقيقة تغطية سيكون معنا إن شاء الله الدور المتميز الذي تقوم به جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة. عند 8 صباحا إن شاء الله موجز بأهم وآخر الأنباء، وعند 8:15 الزاوية كما أنزل مع الشيخ إن شاء الله يوسف الدوسري حول قلقلة حروف ليست من حروف القلقلة، وهو ما يقع به بعض من يتلو كتاب الله الكريم. إذن المستمعين الكرام، هذه أبرز فقراتنا في هذه الأسبوع الجميلة، فحياكم الله جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
6: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
6: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
6: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: هدايات آية.
8: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:
9: ما

0: الذي قلبه.
1: قال بعض أهل التفسير: هذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى في الآية الأخرى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: شكرا للزميل أحمد الشدي على هذه الزاوية، هدايات آية: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وهناك يعني قراءة أخرى: يهدأ قلبه. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونذكر أيضا بموضوعنا في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان. وما أجمل حقيقة أن يتأمل المسلم بهذه النصوص التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بحفظ كرامة الإنسان وعدم إهانته. فالله يجعلنا وإياكم ممن يعني تأمل بمثل هذه الأمور العظيمة في حفظ كرامة الإنسان. وأيضا يعني قرر القرآن الكريم حق المساواة بين البشر جميعا، فلا فرق بين جنس ولا جنس، ولا بين لون ولون أو عرق وعرق، وجعل هناك معيارا واحدا للتمايز هو معيار التقوى. فقال تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن ميزان التفاضل بين البشر هو تقوى الله عز وجل.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية مع الزميل الحبيب نايف الحربي. أبو فهد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير وأسعد الله جميع أوقاتك والمستمعين الكرام بالتوفيق والسعادة.
6: حياك الله سيد عبد الرزاق، ونصبحك ونقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته لك وللمستمعين وفريق البرنامج.
4: ونبدأ على بركة الله جولتنا الصحفية. السعودية تتولى إدارة اللجنة الدولية لمواصفات ضمادات وكمادات الجروح. الشؤون الإسلامية تطلق التصفيات الأولية للمسابقة الدورية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان. تدشين خدمة بطاقة مسلم جديد على تطبيق توكلنا. عناية الحرمين تواصل تعزيز الرسائل التوعوية. مركز الملك سلمان للإغاثة يقدم مساعدات غذائية لمتضرري الفيضانات بأفغانستان. اشتراطات تشغيل الشواطئ في المملكة: تنظيم استباقي يعزز السلامة ويحد من مخاطر الغرق. الجوازات: خدمة الإبلاغ عن فقدان جواز السفر الوطني متاح إلكترونيا عبر منصة أبشر. مهرجان العسل 18 ينطلق في الباحة بدعم إمارة المنطقة ومشاركة 45 عارضة. دراسة: شرب الماء يفتح الشهية. وأخيرا: ماذا يطلب السعوديون من الذكاء الاصطناعي؟ ونبدأ الخبر الأول أبو فهد، كالعادة السعودية وتميزها دوليا.
6: نعم، مملكتنا ولله الحمد دائمة وتميزة، وهنا اعتمدت المنظمة الدولية للتقييد المقترح السعودي لتأسيس اللجنة الفنية الدولية الخاصة بتطوير المواصفات القياسية لضمادات وكمادات الجروح، مع إسناد أمانتها للمملكة في إنجاز إقليمي غير مسبوق. وجاء ذلك بتعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء والهيئة السعودية للمواصفات، وحظي المقترح بتأييد 27 دولة بما يعزز دور المملكة العربية السعودية في قيادة أعمال التقييس الدولية ويرسخ مكانتها العالمية في مجال الجودة والسلامة انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
4: ما شاء الله تبارك الله. أيضا الشؤون الإسلامية وإطلاقها للتصفيات الأولية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان.
6: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ رزاق، افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي في مقدونيا الشمالية التصفيات الأولية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم لدول البلقان في العاصمة هناك، بمشاركة 200 متسابق ومتسابقة من 29 دولة يتنافسون في 5 فروع. وتهدف المسابقة إلى تشجيع حفظ القرآن الكريم وتعزيز التعاون الإسلامي وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال في امتداد لجهود المملكة في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه حول العالم.
4: أيضا ما شاء الله تدشين خدمة بطاقة مسلم جديد على تطبيق توكلنا.
6: نعم، دشنا وزير الشؤون الإسلامية والدعوة الإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ بمكتبه في ديوان الوزارة خدمة بطاقة مسلم جديد الرقمية. جاء ذلك طبعا ما شاء الله بحضور عدد من المسؤولين هناك، لكن يتحدثون اللي هو عن هذا المشروع. يهدف المشروع إلى أتمتة جميع مراحل طلب الدخول في الإسلام بدءا من تقديم الطلب وحتى اعتماد وإصدار بطاقة رقمية موثوقة تعبر عن هوية الوزارة وشهادة الدخول في الإسلام من خلال نظام إلكتروني متكامل.
4: ما شاء الله. أيضا عناية الحرمين ومواصلتها تعزيز الرسائل التوعوية.
6: وبرضه هنا خبر آخر، تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعزيز رسالتها التوعوية والإرشادية لمواجهة موجهة لقاصدي المسجد الحرام ضمن جهودها المستمرة للإسهام في توفير بيئة آمنة ومنظمة ورفع مستوى الراحة والانسيابية داخل المسجد الحرام وساحاته بما يعزز تجربة المصلين والمعتمرين والزوار.
4: نعم، مركز الملك سلمان أيضا ما يقدم لمساعدات في أفغانستان.
6: قدم مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية 1000 سلة غذائية للمتضرر الفيضانات في أفغانستان، يستفيد منها 7000 فرد بواقع 1000 أسرة، وسلمت المساعدة هناك. وثمن نائب جمعية الأحمر الأفغاني ما تقدمه المملكة من مساعدات لبلاده في مختلف الأزمات ووقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني عن طريق الدعاء الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
4: أيضا اشتراطات تشغيل الشواطئ في المملكة وهذا التنظيم الاستباقي الذي يعزز السلامة بإذن الله.
6: يوافق، يمكن لو تابعنا الخبر، يوافق 25 يوليو من كل عام اليوم العالمي للوقاية من الغرق، تأكيدا على أن الغرق يمكن الحد منه عبر التشريعات والإجراءات الوقائية في المملكة التي تمتد سواحلها على البحر الأحمر لأكثر من 1800 كيلومتر. هنا يعني تم إصدار اشتراطات وطنية للترخيص تشغيل الشواطئ تشمل متطلبات السلامة الإنقاذ والصحة العامة وحماية البيئة بما يعزز الوقاية من حوادث الغرق ويرتقي بمعايير السلامة دعما لمستهدفات رؤية المملكة. وإذا أخذنا خبر يمكن العام الماضي أو قبله، عام 2024، نشر في جريدة الوطن يتحدث أن سجل عام 2023 1577 حالة غرق وبلاغات، منها 954 حالة غرق و 623 بلاغ عن حوادث الغرق. حازت مكة المكرمة اللي منطقة مكة على النصيب الأعلى من الحالات، ويمكن تابعنا أمس كان في خبر يعني ولله الحمد خفضت المملكة وفيات الغرق بنسبة 31% خلال الفترة من 2021 إلى 2025 مع تفادي خسائر اقتصادية تقدر بأكثر من 1 مليار ريال.
4: نعم، أيضا هذه الخدمة الجديدة في الإبلاغ عن فقدان جواز السفر الوطني.
6: بعض محتار إذا فقد جواز، وخاصة لما يكون بسفر ومع عسرته مع أولاده، فقد الجوازات جميعا، سرقت لا سمح الله، أو فقد أحد أفراد الأسرة هذا الجواز. لذلك أتاحت يعني أو أتيحت هذه الخدمة لخدمة الإبلاغ عن فقدان أو سرقة أو تلف جواز السفر السعودي الإلكترونية عبر منصة أبشر، حيث يمكن لرب الأسرة المواطن الإبلاغ عن جواز أحد أفراد أسرته واستكمال جميع الإجراءات اللازمة بسهولة دون الحاجة إلى مراجعة إدارة الجوازات.
4: جميل. أيضا مهرجان العسل، يا عسل في الباحة ما شاء الله.
6: الله الله يا العسل ما شاء الله. هنا في يعني ما شاء الله بالباحة هنا برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة، دشنا صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبد الله بن تركي نائب أمير المنطقة مهرجان العسل 18 في متنزه الأمير حسام بمدينة الباحة هنا تأكيد على يعني ما شاء الله على هذا المهرجان، مهرجان العسل بالمنطقة، يتحدثون عن عدد كبير يعني شارك فيه يعني هذا العام 45 عارض يستعرضون منتجاتهم وتجاربهم في مجال إنتاج العسل والصناعات المرتبطة به. يتحدثون كذلك أن مهرجان العسل في نسخته 18 يعني عدة قطاعات شاركت فيه، وجميل أن فعلا العسل يعني شوف منطقة مثلا الباحة فيها يعني إنتاج عسل، كذلك منطقة جيزان، إذا أخذنا كذلك منطقة كذلك أو محافظة الطائف وغيرها، أغلب مناطق المملكة فيها عسل. وأنا صراحة دائما صدق أفضل عسل العسل الخفيف دائما، يعني ما ودي أسمي العسل، لكن في أنواع من العسل صراحة جميلة بالإفطار، جميلة في إذا أخذتها على شكل إن بغيتها دواء. ترى العسل ما هو يعني بعض الناس يستخدمه بشكل مفرط، لا، استخدمه واستشر الطبيب خاصة من عنده لا سمح الله مشاكل في السكر أو بعض الأمراض.
4: صحيح، وأيضا عليك بالعسل الموثوق، لأن بعضها ما يكون عسل أساسا، يكون مصنع من سكر بعض المواد وخلافه، فيعني نعم ضروري أنك تذهب إلى يعني نحال ثقة وتأخذ منه العسل الطيب. أيضا شرب الماء يفتح الشهية أبو فهد؟
6: والله أظهرت دراسة أمريكية أن شرب الماء أثناء تناول الطعام قد يرتبط بزيادة كمية الطعام المستهلك، في نتيجة تخالف الاعتقاد الشائع بأن الماء يساعد على تقليل الشهية ويعزز الشعور بالشبع. أوضح الباحثون أن مشاركين تناولوا نحو 40 غراما إضافيا من الطعام بما يعادل قرابة 50 سعرة حرارية مقابل كل 100 ملي إضافية من الماء شربوها خلال الوجبة. كما لاحظ الباحثون الأشخاص الذين يعني تناوبوا بين تناول الطعام وشرب الماء بوتيرة أكبر استهلكوا كميات أعلى من الطعام مقارنة بغيره.
4: نعم، ماذا يطلب السعوديون من الذكاء الاصطناعي أبو هاد؟
6: والله الخبر حقيقة طويل، لكن كشف تقرير إنترنت السعودية 2025 أن 45% من سكان المملكة يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي، وتصدرت البحث المعلومات 80%، الاستخدامات يليها توليد الأفكار 40%، ثم الدراسة والتعلم أو التعليم 37%، كما بلغت نسبة استخدام الإناث 52% مقابل 39% للذكور. الظاهر يبحثون عن الوجه يعني الطبخات وما الطبخات وأشياء، ترى عارف السيدات ما شاء الله حريصين، وكانت الفئة العمرية من 20 ل 29 عاما الأكثر استخداما بنسبة 55%. وعلى مستوى المناطق تصدرت منطقة تبوك، هذه المنطقة جميلة، تصدرت 58%، ثلاثة المنطقة الشرقية 53%، ثم المدينة المنورة 50% والرياض 50%، فيما سجلت جيزان أقل نسبة استخدام 30%. وعلى فكرة في نقاط ثانية يعني ممكن الوقت بعد ما يتعبنا، لكن أغلبنا يعني يقول لك يعني يحرصون يعني بعضهم إنشاء الصور والفيديوهات والعروض التقديمية 25%، الترجمة 25%، مهام العمل 17%، كتابة النصوص 14%، البرمجة 13%. الذكاء الاصطناعي منقذ صراحة.
4: صحيح، الله يعطيك العافية أبو فهد، شكرا جزيلا لك والله يحفظك على هالجولة الصحفية الجميلة.
6: شكرا لكم، نلتقيكم الغد في أمان الله.
4: في أمان الله،
6: مع السلامة.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونذكر بموضوعنا في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان، وأيضا ما نادى به الإسلام من ضرورة حفظ كرامة الإنسان. وذكر أيضا بسؤال حلقة اليوم، ما الموقف الذي شعرت فيه بقيمة احترام الإنسان وتقديره؟ هذه أيضا مشاركة من أخينا سعد، يقول تتجلى كرامة الإنسان في احترام حقوقه وحرياته الأساسية، الحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية، معاملة بالعدل والمساواة، وصون خصوصيته وعدم إهانته أو إذلاله. شكرا جزيلا لأخينا سعد. عبد الملك تقول: قاعدة صادقة رأيتها في حياتي، وهي كرامتك وعزك لنفسك هو من يحدد نظرة الآخرين لك، فكلما جعلت من نفسك قيمة ومكانة عالية وجدت الآخرين يبادلون كذلك، وكلما أنزلت من نفسك كلما أنزلوك كذلك، فاختر لنفسك كرامتها وعزها. شكرا جزيلا لأختنا عبد الملك على هذه المشاركة.
0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
7: مالك معاذ أحمد يبلغ من العمر 16 عاما، انضم لحلقات جامع بالبيد التابع لجمعية خيركم بتشجيع من والديه، ويحفظ 25 جزءا وعدا بختم القرآن وإتقانه خلال 120 يوما القادمة، وهو من المتفوقين دراسيا، وشارك في عدد من المسابقات القرآنية ونال مراكز متقدمة. يحلم بعد التخرج بأن يكمل دراسته الجامعية في تخصص الهندسة.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.

0: من ميدان خيركم، من ميدان خيركم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام حول كرامة الإنسان، نتحدث في هذه الحلقة ونسعد كثيرا باسمكم جميعا بأن نرحب بفضيلة الدكتور مشاري بمحمد السكياني، أستاذ القانون بجامعة الملك سعود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور مشاري.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ عبد الرزاق.
4: دكتور، بداية أحسن الله إليك، ماذا نقصد بكرامة الإنسان؟
5: بداية أحييك مرة أخرى وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة، وأرحب بكم بجميع الأخوة والأخوات المستمعين، وأسأل الله أن يوفقنا للحديث بما ينفع.
4: اللهم
5: بالنسبة لسؤالك الكريم الله يحفظك، أود أن أشير إلى أن الحديث عن كرامة الإنسان حديث عن أصل عظيم من أصول الشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى امتن على بني آدم بهذا التكريم، فقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقوله تعالى أيضا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. عندما نتحدث عن كرامة الإنسان فإننا نتحدث عن القيمة الأصيلة والثابتة لكل إنسان لمجرد كونه إنسانا، بغض النظر عن دينه أو جنسه أو أصله أو عمره أو حالته الاجتماعية والصحية. فالكرامة ليست منحة من إنسان لإنسان ولا حقا تمنحه دولة أو مجتمع، إنما هي تكريم إلهي أصيل. ولذلك لا يجوز الاعتداء على الإنسان في نفسه أو ماله أو عرضه أو حريته المشروعة أو إذلاله أو امتهانه. هذا باختصار يعني المقصود بكرامة الإنسان.
4: جميل، الله يعطيك العافية دكتور مشاري بعد هذا الاستهلال المبارك. كيف حفظ الإسلام كرامة الإنسان في مختلف مراحل حياته؟
5: طيب، أنا في البداية أستأذنك في سرد هذه المراحل.
4: جميل.
5: وبعدها نتطرق إلى الكيفية.
4: جميل.
5: يعني إذا تأملنا الشريعة الإسلامية ولله الحمد وجدنا أنها ترافق الإنسان سبحان الله منذ بداية وجوده وحتى بعد وفاته، وكلها تهدف إلى حفظ كرامته. فمنذ أن يكون الإنسان جنينا في بطن أمه حفظ الإسلام حقه في الحياة، فحرم الاعتداء عليه وأوجب المحافظة على صحته من خلال العناية بالأم، بل إن الشريعة راعت حق الجنين حتى في بعض الأحكام الشرعية، فتؤخر بعض العقوبات إن كان تنفيذها يعني يضر بالجنين. ثم إذا ولد الطفل شرع الإسلام حقوقا كثيرة لهذا الطفل تحفظ كرامته، فأمر بحسن تسميته والاحتفاء بمولده والعقيقة عنه، وأوجب على والديه نفقته ورعايته وتعليمه وتأديبه، كما نهى أيضا عن التمييز بين الأبناء وأمر بالرحمة بهم. وبعد ذلك عندما يكبر الإنسان في مرحلة الشباب والرشد فإن الإسلام أيضا يحترم إرادته ويكلفه بالعبادة ويمنحه بعض الحقوق التي لم تكن لديه في المراحل الأولى، مثل حق التملك والعمل والكسب، ويأمر بإقامة العدل معه، ويحرم الاعتداء عليه أو ظلمه أو استغلاله. طبعا هذه في جميع المراحل لكن تأكيدا لها في هذه المرحلة. ثم إذا بلغ أيضا مرحلة الكبر والشيخوخة ازداد حقه في الإكرام، فقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. بل إن التكريم لا ينتهي بوفاة الإنسان، فقد أوجب الإسلام احترام الميت وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ونهى أيضا عن التمثيل بجثته أو انتهاكها. أيضا يدعم جميع هذه الأمور مقاصد الشريعة الإسلامية، وما يسمى بحفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض

0: عدم إكراهه على الإجابة، عدم تعذيبه في الاستجواب، إبلاغه بالتهمة المنسوبة إليه، إعطاء حق الاستعانة بمحامي. جميع هذه النصوص ونصوص أخرى في نظام الإجراءات الجزائية تدعم وتعزز كرامة الإنسان فيما يواجهه من قضايا جنائية. أيضا العديد من الأنظمة التي تعزز حفظ الضرورة الخمس، مثل نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي يجرم الأفعال التي تذهب العقل وتدمره، نظام الحماية من الإيذاء، نظام حقوق كبير السن ورعايته، نظام الرشوة، ونظام الاحتيال المالي، ونظام مكافحة الاتجار بالبشر، والعديد من الأنظمة. فقط يعني أنا أعطيت بعض الأمثلة التي تعزز موضوعنا لهذا اليوم.
1: دكتور، يعني الملاحظ في بعض المجتمعات التي يفقد الإنسان فيها الكرامة ربما يكون مجتمع غير صالح للعيش، فلو تحدثنا عن أثر فقد احترام كرامة الإنسان على المجتمع بشكل عام.
0: أثرها عظيم جدا وسلبي على جميع الاتجاهات، اقتصاديا ونفسيا واجتماعيا، لكن يعني أذكرها بنقاط محددة. يعني انتشار الظلم والعنف والإساءة بين أفراد المجتمع، ضعف الثقة بين الناس وتفكك العلاقات الاجتماعية، انتشار الكراهية والتمييز والشعور بالظلم، زيادة الجرائم والنزاعات بسبب غياب الاحترام المتبادل، إضعاف الأمن والاستقرار وتعطيل التنمية. جميع هذه النقاط يعني من آثار فقد احترام كرامة الإنسان.
1: نعم دكتور، يعني هذا الأسبوع نعرف أنه يشهد اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، فهل من تعليق من فضيلتكم حول هذا الأسبوع؟
0: نعم، الله يحفظك. مثل ما ذكرت في سؤالك، يتزامن حديثنا عن كرامة الإنسان مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وهذه مناسبة تؤكد أن كرامة الإنسان ليست مجرد شعار، بل هي حق أصيل يجب أن يصان في كل زمان ومكان. والاتجار بالبشر من أخطر الجرائم التي تنتهك كرامة الإنسان، لأنه يحول الإنسان من مخلوق كرم الله إلى وسيلة للاستغلال والكسب غير المشروع، سواء كان ذلك بالاستغلال الجنسي أو العمل القسري أو التسول المنظم أو الاتجار بالأعضاء أو غير ذلك من صور الاستغلال. كما أن المملكة العربية السعودية أولت هذا الملف اهتماما كبيرا من خلال سن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، الذي يحظر بالاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه أو إساءة استعمال سلطة ما عليه أو استغلال ضعفه أو إعطائه مبالغ مالية من أجل الاعتداء الجنسي أو إجباره على العمل أو التسول أو الاستعباد أو نزع الأعضاء. ومع ذلك فإن مكافحة الاتجار بالبشر يعني ليست مسؤولية الجهات الرسمية وحدها، يعني هي أيضا مسؤولية مجتمعية تبدأ بالوعي والإبلاغ عن أي حالات يشتبه فيها ونشر ثقافة احترام الإنسان وصون كرامته، لأن المجتمع اللي يحفظ كرامة الإنسان هو المجتمع الأقرب إلى العدل والأمن والاستقرار.
1: جميل، تكلمنا عن علاقة الاحتيال بهذا الموضوع، خاصة أن شعار هذا العام عالقون في فخ الاحتيال.
0: طيب، بالنسبة لشعار هذا العام عالقون في فخ الاحتيال، يسلط الضوء على أن كثيرا من ضحايا الاتجار بالبشر لم يدخلوا هذا الواقع صراحة بإرادتهم، وإنما وقعوا ضحية لعمليات خداع واحتيال. فقد يعرض على الشخص عمل براتب مرتفع أو فرصة دراسة أو زواج أو سفر، ثم يكتشف أنه سلبت وثائقه وأجبر على العمل أو الاستغلال أو الابتزاز وأصبح غير قادر على المغادرة. لذلك فإن الاحتيال يعني ليست جريمة منفصلة عن الاتجار بالبشر في كثير من الحالات، بل هو البوابة التي يدخل منها المتاجرون بالبشر إلى ضحاياهم، فهم يستغلون حاجة الناس إلى العمل أو المال أو الأمان، ويقدمون يعني وعود كاذبة، ثم يحولون الضحية إلى شخص واقع تحت السيطرة والاستغلال.
1: الله يعطيكم العافية دكتورنا الفاضل، وأنتم تتحدثون عن هذا الموضوع المهم ما يتعلق بكرامة الإنسان، فشكر الله لكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. كان معنا مستمعين الكرام الدكتور مشاري محمد السكياني أستاذ القانون بجامعة الملك سعود، فشكرا لكم وجزاكم الله خيرا.
0: العفو أستاذ عبد الرزاق، ونراكم إن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله.
1: بإذن الله، حفظكم الله، شكرا جزيلا لكم. إذن مستمعينا الكرام، كان معنا الدكتور مشاري السكياني أستاذ القانون بجامعة الملك سعود، متحدثا عن

0: ما يتعلق بكرامة الإنسان. فشكر الله له وجزاه الله خيرا. نعود مستمعينا الكرام للحديث عن موضوعنا في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان، وما شاء الله تبارك الله هناك يعني كثير من المشاركات فيما يتعلق بموضوعنا. هذا أحد المستمعين الكرام يقول: ما أجمل أن يحفظ المسلم كرامة أخيه المسلم ويحتسب الأجر في ذلك من الله جل وعلا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، بعد أن سمعنا وياكم لهذا الترتيل العطر المبارك للقارئ الشيخ عبد الملك الحميدان جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام، ومن جديد نذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان. ومن أراد المشاركة معنا عبر هاتف البرنامج 011-405-2999. ونذكر أيضا بسؤالنا في هذه الحلقة: ما موقف الذي شعرت فيه بقيمة احترام الإنسان وتقديره؟ ننتظر مشاركاتكم عبر هاتف البرنامج، وكذلك من أراد الإرسال على حساب برنامج اللهم بك أصبحنا على منصة إكس. هذه أيضا مشاركة مستمعين الكرام من أختنا رقية، تقول: الموقف الذي شعرت فيه بقيمة احترام الإنسان وتقديره هي الصلاة على الميت المسلم بعد غسله وتطيبه، فهذا إكرام له عكس الكافر الذي لا يغسل ولا يصلى عليه. اللهم أكرمنا أحياء وأمواتا، واجعلنا من عبادك الصالحين الذاكرين القانتين. اللهم أكرمنا وأكرم والدينا والمسلمين أجمعين. شكرا جزيلا لأختنا رقية على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة من أخينا أبي عبد الرحمن، يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. شكرا جزيلا لأخينا أبي عبد الرحمن على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، هذه مشاركة من أخينا حمود، يقول: من أجمل المقيلة عن الاحترام: إذا احترمت الناس زاد مقامهم، وبحسن خلقك يزدهي الإنسان، فاللطف يرفع كل نفس قدرها، وبطيب قولك يزهر الوجدان. رأيت احترام المرء يسمو شأنه ويسمو شأنه، ويغدو به بين الورى عنوانا، فالناس تكرم بالقلوب وصفوها، لا بالثراء ولا بالجاه سلطان. شكرا جزيلا أخينا حمود على هذه الأبيات التي تتحدث عن أهمية احترام كرامة الإنسان. أيضا هذه مشاركة من مستمع كريم، يقول: شعرت بقيمة احترام الإنسان وتقديره عندما مررت بظرف صعب، فوجدت من احترم مشاعري وقدر ظروفي دون إساءة أو تقليل من قدري. عندها أيقنت أن الاحترام من أعظم القيم التي تبني الثقة وتقوي العلاقات بين الناس. شكرا جزيلا لأخينا حمود على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة من أخينا أبي عبد المجيد، يقول: يكفينا قول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. الآية أعطتنا العقل لنستخدمه في طاعة الله عز وجل، وأيضا أعطانا العقل لنستخدمه في طاعته سبحانه، ونفرق كذلك بين الخير والشر، ونستقيم على رضا الله عز وجل. فاحترم لتحترم، ولا تنتظر لمن يذهب بك إلى طريق الضلال. نسأل الله عز وجل السلام والعافية.
0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
0: تغطية.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ويسرنا أن نسلط الضوء على الدور المتميز الذي تقوم به جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة من خلال مبادراتها الإنسانية والتطوعية التي تعكس قيم الكرم والعطاء، وتسهم كذلك في تقديم خدمات نوعية لضيوف بيت الله الحرام، بما يحقق رسالة المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين، ويجعل رحلة الضيف أكثر راحة وطمأنينة. وللحديث أكثر حول هذه الجمعية المباركة، نسعد بأن يكون معنا الأستاذ وائل بن منصور الشريف، المستشار بجمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أستاذ وائل.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يحييك أخوي عبد الرزاق، وسعيد بهذه المشاركة، وأشكر لكم حقيقة تحت هذه الفرصة للحديث عن شرف خدمة ضيوف الرحمن.
2: ونحن نسعد كثيرا أخ أستاذ وائل بأن تكون معنا في هذا الصباح الجميل، وأيضا تتحدث عن نهر من أنهار العطاء في هذه البلاد المباركة. بداية أستاذ وائل، متى تأسست جمعية مواسم، وما هي رسالتها للمجتمع؟
3: الله يحييك أخوي عبد الرزاق. وفي الحقيقة جمعية مواسم يعني هي جمعية امتدادة للعناية الكبيرة التي توليها المملكة العربية السعودية لضيوف الرحمن بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله. وهذه الجهود تتكامل مع عمل وزارة الحج والعمرة يعني تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بتجربة الحاج والمعتمر والزائر. واليوم يسعدنا في القطاع الغير ربحي القطاع الواعد أن يكون يعني نكون شركاء في تحقيق هذه الرؤية المباركة. فجمعية وسام هي جمعية من هذه الجمعيات المرخصة من المركز الوطني للقطاع غير ربحي، تأسست عام 2025 وهي تعمل تحت إشراف وزارة الحج والعمرة، مقرها الأساسي هي مكة المكرمة. أما رسالة هذه الجمعية أخوي عبد الرزاق هي أن تسهم هذه الجمعية المباركة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال مبادرات إنسانية وتطوعية نوعية. الغاية من هذا حتى يؤدي ضيف الرحمن عبادته براحة وطمأنينة ويغادر المملكة ويحمل أجمل الانطباعات عن هذه البلاد المباركة.
2: الله يعطيكم العافية. لكن لو تحدثنا عن أبرز الخدمات التي تقدم لضيوف الرحمن وكذلك للحجاج والزوار والمعتمرين.
3: ولله الحمد الجمعية يعني تقدم عدد من المبادرات التي تمس احتياجات ضيف الرحمن بشكل مباشر. فعلى سبيل المثال تفطير الصائمين في ساحات الحرم خلال شهر رمضان، وكذلك في يوم الاثنين والخميس والأيام البيض طوال العام، وتوزيع المياه ولا سيما في أيام الصيف وشدة الحر، وأيضا استقبال الزوار وإرشادهم وخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، إضافة إلى مبادرات التطوعية التي تقوم بها الجمعية والإسهام في إعانة غير القادرين على أداء العمرة من خلال المشروع عمرة البدل. وأجمل ما في هذه الأعمال أخوي عبد الرزاق أنها تكون يعني هي يسيرة لكنها قد تكون سبب في عبادة مسلم جاء من أقصى الدنيا يرجو رحمة الله في هذه البلاد المباركة. وبلا شك هذا شرف عظيم لكل من يشارك في خدمة ضيوف الرحمن.
2: نعم أستاذ وائل، يعني ما يتعلق باحتياجات أيضا ضيوف الرحمن في مختلف المواسم وكيف يمكن تلبيتها؟
3: حقيقة تعلم أن خدمة ضيوف الرحمن يحتاج إلى استعداد مبكر، لذلك تعمل الجمعية بجميع كوادرها وفق خطط تشغيلية لكل موسم بالتنسيق مع الجهات المختصة مع الاستفادة من الكفاءات والمتطوعين. ونحرص دائما في الجمعية على أن تكون خدماتنا ذات جودة عالية، لأن الموضوع ليس أي جمعية، هي جمعية تعكس الصورة المشرقة للمملكة في خدمة ضيوف الرحمن وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 حتى يعيش الحاج والمعتمر تجربة إيمانية يعني ميسرة وآمنة.
2: من أراد المشاركة معكم بالدعم والمساهمة في هذه الجمعية المباركة جمعية مواسم كيف السبيل إلى ذلك؟
3: والله نسعد بذلك، ويمكن للراغبين في المساهمة يعني دعم الجمعية مع تيسير الدعم الحمد لله الرسمي من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي المعتمد الجمعية وكذلك المتجر الإلكتروني، وأيضا بالتواصل عبر الهاتف والواتساب على رقم الجمعية. والرقم أيضا من التيسير بعد أن الرقم يعني يسير في حفظه، يعني هو 05-31-31-14-14. أيضا من سبل الدعم ومن تيسير هذا الدعم عن طريق مباشر راجحي في تطبيق مصرف الراجحي، يكون بالدخول على تحويل في الجوال في أسفل الشريحة أو الشاشة في خدمات، يضغط على خدمات ثم بعدها يختار جمعية خيرية، ثم إما أن يبحث عن جمعية مواسم أو يكتب في البحث جمعية مواسم لضيوف لخدمة ضيوف الرحمن. وإن أذنت لي أخوي عبد الرزاق يعني أستغل هذه المناسبة خاصة أن اليوم يوم يعني نزول رواتب عند كثير من الناس، أقول نصيحة لنفسي حقيقة ونصيحة لجميع المستمعين الكرام، أن من الجميل أن يحرص الإنسان أول ما ينزل راتبه يعني يجعل له نصيب في الصدقة لله سبحانه وتعالى قبل أن يوزع التزاماته ومصروفاته ولو كان المبلغ يسير، فإن هذا بلا شك بركة في ماله وسعة في رزقه، كما لا يخفاكم ما نقص مال من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن في كل صباح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الملك يقول اللهم أعطي منفقا خلفا. ومن أبواب الخير العظيمة هي خدمة ضيوف الرحمن بلا شك، ومن أحب أن يكون له نصيب في هذا الشرف فجمعيتكم جمعية مواسم تفتح له هذا الباب، للمساهمة في سقية حاج أو تفطير صائم أو خدمة كبير سن أو إعانة معتمر، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل من الجميع وأن يجعلنا وإياكم مباركين، وأن يبارك لنا في أموالنا وأرزاقنا، وأن يجعلنا منارة هدى لهذا البلد المعطاء.
2: اللهم أمين. الله يجزاك خير أستاذ الوائل بن منصور الشريف المستشار بجمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم وأنتم وجميع العاملين في هذه الجمعية المباركة، وجعلنا وإياكم ممن يرحب بضيوف الرحمن والزوار والمعتمرين ويكسب أجورهم، وكل من يساهم كذلك في خدمة هذه الجمعية المباركة بماله وبدعائه وبجهده.
3: شكر الله لك، شكر الله لكم جميعا، جزاكم الله خير،
2: حفظكم الله، في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان وكذلك حفظها كما جاءت في النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونعرف أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الشهيرة قد أطلق أعظم وثيقة لحقوق الإنسان في تاريخ البشرية جمعاء، حينما قال إن أموالكم وأعراضكم وكذلك إن أموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، أو كما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فيعني من يتأمل بهذه يعني الوثيقة العظيمة لحقوق الإنسان كما قالها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، تبرز بجلاء عناية الدين الإسلامي الحنيف في حفظ كرامة المسلم. يعني جميل الإنسان أن يراعي ذلك في حياته، وأيضا أن يراعي كذلك الناس جميعا في تعامله معهم حتى لو كان غير مسلم. فنعرف حرمة الاعتداء على مال غير مسلم وكذلك على نفسه ما دام قد جاء بعهد وميثاق لبلاد المسلمين، فيحرم حرمة عظيمة أن يعني ننال من روحه أو كذلك من ماله، وأيضا تحفظ الكرامة له كما جاء في قرآننا القرآن الكريم وكذلك سنة خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك من غير المسلمين من دخلوا بدين الإسلام حينما رأوا مراعاة الإسلام وحفظه لكرامة الإنسان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
5: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سمو ولي العهد يجري اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، نيابة عن سمو ولي العهد الأمير منصور بن متعب، يحضر احتفال جمهورية المالديف بالذكرى 61 للاستقلال. في إنجاز دولي، المملكة تتولى إدارة اللجنة الفنية الدولية لمواصفات ضمادات وكمادات الجروح. وزير الشؤون الإسلامية يدشن خدمة بطاقة مسلم جديد الرقمية على تطبيق توكلنا. وزير الصحة يزور أوزبكستان اليوم لتعزيز التعاون في المجالات الصحية والتقنية. إنفاذ يشرف على بيع عقارات ب115 مليون ريال في 44 مزادا بمناطق المملكة. تقييم تحيل 6 مخالفين إلى النيابة العامة لممارستهم مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص نظامي. وقاية تعلن انخفاض وفيات الغرق في المملكة بنسبة تصل إلى 31%. الهيئة العامة للعقار تعلن بدء أعمال السجل العقاري بمكة المكرمة. السجن 5 سنوات وغرامة 10 ملايين عقوبة إيذاء الثروة الحيوانية. الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يطلق مبادرة 10 مليارات خطوة لتحويل كل خطوة إلى أثر وطني. هيئة التراث تنجز تسجيل وترميز 180 معلما للتراث العمراني الحديث في الرياض. موجزنا انتهى مستمعين الكرام، ولزلنا وإياكم نتواصل في رحلتنا الأثيرية المباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية حفظها الله، فحياكم الله جميعا.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
4: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
4: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
1: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، سمعنا وياكم لهذا الترتيل المبارك للقارئ الشيخ محمد الخريف جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، نذكركم بموضوعنا في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان، وما شاء الله تبارك الله مشاركات عديدة من المستمعين الكرام، ولكن يعني ما رأيكم أن نقف عند هذه الخطبة العظيمة التي أرست حقوق الإنسان، وقالها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في 9 من شهر ذي الحجة حينما توجه إلى مشعر عرفات الطاهر، وهناك خطب خطبته الشريفة التي بيّن فيها الدين كله، أسه وفرعه، وأيضا نقف عند نصها. يعني بدأها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم بالحمد لله عز وجل والاستعانة به واستغفاره والتوبة إليه، ثم يعني قال: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فمن كان عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. وأيضا تحدث عن ربا الجاهلية وعن حرمة ربا الجاهلية، ثم بعد ذلك قال: أيها الناس، إن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حق، ألا يطأن فرشكم غيركم ولا يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم إلا بإذنكم. وأيضا تحدث: إنما المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، ألا هل بلغت؟ اللهم اشهد. وأيضا تحدث: إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا تجوز لوارث وصيته في أكثر من الثلث. وأيضا يعني حقيقة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة تحدث عن أمور عظيمة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، ولكل من تغنى بموضوع حقوق الإنسان من غير المسلمين أقول: أمامكم هذه الخطبة العظيمة لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي حفظت للإنسان كرامته وقيمته. وأيضا نعود مستمعينا الكرام لقراءة بعض مشاركاتكم في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان، وهذه أيضا مستمعينا الكرام مشاركة من أخينا محمد يقول: خلق الله الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات وفضله بالعقل الذي هو مناط التكليف، وحمله الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال، فحري به أن يخضع لربه وأن يحترم نفسه بما يليق بها، مترفعا عن سفاسف الأمور، ويحترم غيره ويقدره ويتواضع للخلق. شكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
3: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: كما أنزل.
5: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وجعل أداءه عبادة تؤدى كما أنزل، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم فقرأ القرآن بحروفه وصفاته أداء بديعا خاشعا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، حديثنا في هذا اليوم عن خطأ يقع فيه بعض القراء، وهو إقحام القلقلة في حروف ليست من حروف القلقلة، فيبدلون صفات الحروف ويشوهون جمالية الأداء. القلقلة صفة من صفات القوة تختص بخمسة حروف فقط، جمعها العلماء في قولهم قطب جد، القاف والطاء والباء والجيم والدال. والقلقلة معناها اضطراب المخرج عند النطق بالحرف الساكن لإخراجه بوضوح دون كسر أو ضم أو فتح. ولكن الخطأ الذي نسمعه من بعض القراء أنهم يقلقلون حروفا لا تقلقل مثل التاء والكاف أو السين والفاء. ومن أمثلة ذلك عندما يقرأ مالك يوم الدين تجد بعضهم يقول مالك يوم الدين، ن هذه الن هذه الزائدة لا تصح، فينبغي على القارئ أن يقرأها مالك يوم الدين. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات مثلا، فتجد البعض يقول والمؤمنون والمؤمنون مؤ هذه الزيادة في الهمزة أو الزيادة في نطق الهمزة والتكلف فيها هو الذي ينتج عنه هذا الخطأ، وهو قلقلة الهمزة. فتجده يقرأها فيقول والمؤمنون مؤمنون الصحيح والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنون، شوف لاحظ الهمزة، لاحظ الهمزة أنها ساكنة دون قلقلة. إذن القراءة الصحيحة ليست مجرد مخارج، بل صفات دقيقة تضبط بالنغمة القرآنية التي سمعها الصحابة رضوان الله عليهم من فم النبي صلى الله عليه وسلم. فاحرص على أن تخرج كل حرف بصفته دون زيادة ولا نقصان، فإن الزيادة في الصفة كالنقص فيها. من أراد أن يتقن تلاوته فعليه أن يتلقى القرآن من المتقنين، فالصواب لا يقوم إلا بالسماع ولا يصحح إلا بالمشافهة. تعلم من أهل الأداء كيف يخرجون حرف من مخرجه وكيف يعطون كل حرف حقه ومستحقه، فبهذا يقرأ القرآن كما أنزل، وبهذا يصان أداؤه من التحريف واللحن
4: كما أنزل. مع الشيخ يوسف الدوسري.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، شكرا للشيخ القدير يوسف بن سعيد الدوسري على هذه الزاوية كما أنزل، وهذه التنبيهات المهمة التي ينبغي علينا أن نراعيها عند تلاوة القرآن الكريم، لأن تلاوة القرآن الكريم تكون كما أنزل، وهذا يعني من الأمور التي يراعيها المسلم، خصوصا أن ذلك يعني يتعلق بصحة الصلاة. فنعرف يعني في قراءة سورة الفاتحة تحديدا يجب على المسلم أن يتعلمها ويتعلم كذلك تجويدها حتى لا يقع في لحن جلي ربما يبطل الصلاة، نسأل عز وجل السلامة والعافية. نعود مستمعينا الكرام لقراءة بعض مشاركاتكم. هذه أختنا أم خليل من أبها تقول كرامة الإنسان حق لكل إنسان واحترام الآخرين كذلك في القول والفعل من أجمل الأخلاق التي تبني مجتمعا متراحما ومتماسكا، فالكلمة الطيبة والتقدير الصادق قد يتركان أثرا لا ينسى. شكرا جزيلا لأختنا أم خليل من أبها. بالفعل يعني هناك مثل يقول وقع اللسان أشد من وقع السنان، بمعنى أن الكلمة قد تجرح وقد يعني يبقى أثرها سنوات وسنوات، فنراعي كذلك ألفاظنا وكلماتنا حينما نوجهها للآخرين. أيضا هذه مشاركة من أختنا موضي اليحيى تقول دائما اتزن بين عقلك وقلبك، حافظ على كرامة قلبك من التهميش وعقلك كذلك من الاستخفاف به، لا أحد يستحق كل اندفاعك. شكرا جزيلا أختنا موضي على هذه المشاركة. احنا نتكلم هنا عن كرامة الإنسان، وجميل يعني هناك بعض العوامل أو بعض الأمور التي يجب أن يراعيها الإنسان لصون وحفظ كرامته. يعني إن استطعت أن تستغني عن الناس فافعل، فأيضا هذا من الأمور التي تحفظ بإذن الله عز وجل كرامتك وأيضا تجعلها مصونة. البعض ربما يعني نتكلم هنا عن الدعوات، البعض ربما يتوجه إلى مثلا مكان وليمة دون أن يدعى إليها، هذا يهدد كرامتك كثيرا ويجعلك ربما تكون أقل في أعين الناس. وكذلك البعض ربما أنه يتسلف أموال دون حاجة ماسة، وهذا أيضا ربما يؤثر على كرامته. فالإنسان كلما استطاع أن يستغني عن الناس فهذا والله أنه أمر طيب وأيضا من العوامل التي تحفظ كرامته. اسمحوا لي مستمعين الكرام أن أتحدث هنا عن الوضع كذلك في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بحفظ كرامة الإنسان، ولا نقول والله مجاملة، وإنما يعني ذهبنا إلى بعض البلدان ربما حوادث السرقة وكذلك إزهاق الأرواح قد تكون مثل شرب الماء، لكن في المملكة العربية السعودية التي اتخذت من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم دستورا لها، لا، هناك ولله الحمد والمنة حفظ لكرامة الإنسان. من يقتل بدون وجه حق يقتل مباشرة، وكذلك من يحاول سرقة الناس أو كذلك التعدي عليهم بالكلام سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في المجالس يوقف مباشرة ويستدعى ويحقق معه، وإذا كان بالفعل قد أخطأ فإنه ينال جزاءه، وهذا ولله الحمد والمنة من الأمور التي ننعم بها في هذا الوطن العظيم. بل إن كثير من غير السعوديين اعتبروا المملكة العربية السعودية هو وطن ومكان مناسب كثيرا للعيش، بل إن البعض حينما حضر للمملكة العربية السعودية من أجل العمل بها ويعني تزوج وأنجب في هذا الوطن العظيم تجد حتى بعد تقاعده يفضل البقاء في هذا الوطن لما لمس من قيادته كذلك من شعبه في حفظ كرامة جميع الساكنين فيه سواء كانوا من السعوديين أو حتى من غير السعوديين. الحقوق مكفولة للجميع، بل حتى من غير المسلمين من جاء لهذا الوطن بعهد وميثاق فقد حفظت كرامته ولله الحمد والمنة. وكما قلنا يعني كثير قد دخلوا لهذا الدين العظيم حينما وجدوا هذه الكرامة، كرامة الإنسان تصان وتحفظ من أعلى هرم القيادة في المملكة العربية السعودية من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وكذلك سمو ولي عهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، وكافة أيضا الجهات الحكومية التي يعني تتلقى تعليمات وتوجيهات سامية وكريمة يعني مزدانة كذلك بهذه القوانين التي تحفظ كرامة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية. فالحمد لله على نعمه ظاهرة وباطنة.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الكافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: ما شاء الله تبارك الله، قراءة طيبة مباركة للقارئ الشيخ عبد الملك الراجح جزاه الله خيرا. نعود مستمعينا الكرام للحديث عن موضوعنا في هذه الحلقة حول كرامة الإنسان، وأيضا يعني كرامة الإنسان ربما نمارسها كذلك في منازلنا مع أبنائنا. يعني الواحد يبتعد عن التوبيخ وكذلك التعنيف وكذلك الضرب على الوجه، لأنك إذا احترمت ابنك أو ابنتك في المنزل سينعكس ذلك عليه في ثقة في نفسه وقوة داخلية في ذاته، فجميل جدا أن نبدأ بها من منازلنا. وكذلك حفظ كرامة الزوجة، نعرف أن الرسول هدى صلى الله عليه وسلم قد قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فاحترام الزوجة وتقديرها وصون كرامتها هذا مطلب لكل زوج. وكذلك نقول للمعلمين الكرام والمعلمات الكريمات الفضليات، جميل جدا كذلك وهم إن شاء الله على قدر كبير من الاحترام أن تحفظ كرامة الطالب أو الطالبة ولا يتعدى عليه بالقول ولا حتى بالفعل. وإن بدر منه خطأ فهناك كثير من الممارسات التربوية التي يمكن من خلالها عقاب هذا الطالب أو الطالبة إذا خالفوا دون المساس بكرامتهم، فهناك فرق بين التأديب والإهانة لا يدركها إلا المربي الحصيف، سواء من الآباء والأمهات أو حتى من المعلمين والمعلمات. سلطان الزنبقي يقول تتجلى كرامة الإنسان في احترام حقوقه وحرياته الأساسية، الحفاظ على سلامته الجسدية والنفسية، معاملته بالعدل والمساواة، صون خصوصيته وعدم إهانته أو إذلاله، تمكينه من العيش بكرامة من خلال التعليم والعمل وكذلك الرعاية الصحية. شكرا جزيلا لأخينا سلطان الزنبقي على هذه المشاركة. يقول هذه أيضا مشاركة من أحد المستمعين الكرام، يقول ومن أختنا أميرة تقول من الاقتباسات الجميلة التي أعجبتني عن الكرامة: يا عزة النفس كوني في العلا قمرا، فالعيش دونك مثل الغصن إمالا، ما قيمة المرء إن ضاعت كرامته، فضل الكرامة يعلو الجاه والمال. شكرا جزيلا أختنا أميرة على هذه المشاركة. أيضا مشاركة من أخينا محمد يقول: لقد كرم الله بني آدم بما أنعم عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، وسخر لهم ما يحملهم من الدواب في البر والسفن كذلك في البحر، ورزقهم من طيبات المطاعم والمشارب وسائر ما يستلذونه وكذلك ينتفعون به، وفضلهم على كثير من المخلوقات تفضيلا عظيما. شكرا جزيلا لأخينا محمد على هذه المشاركة. أيضا هذه مشاركة من أحد المستمعين الكرام يقول: كنا في الحرم وهناك مجموعة من المسلمين الجدد مع مشرف من أحد مكاتب الجاليات المنتشرة ولله الحمد في مملكتنا الغراء، فحدثنا المشرف أن أحد هؤلاء وأثناء صلاة الجنازة يبكي بكاء حارا واستمر بعد الصلاة، فحينما سئل ما الذي يبكيك قال: اهتمام الإسلام بالإنسان حتى بعد موته ولو كان طفلا. شكرا جزيلا لأخينا على هذه المشاركة. بالفعل يعني ولله الحمد والمنة من يعني يتأمل بشرائع الإسلام يجدها ولله الحمد قد حفظت كرامة الإنسان، والمسلم منذ أن يطلق صرخته الأولى في الحياة إن كان طفلا وحتى وفاته ترافقه مراحل العناية بكرامته كما تحدث ضيفنا في لقاء اليوم جزاه الله خيرا. أيضا حسن يقول: نرى في مواقع التواصل ما يحدث بالعالم من سلب للكرامة الإنسانية، والحمد لله حفظ الله لنا حكامنا حفظ الله لنا من خلال حكامنا كرامتنا وأمننا وحقوقنا، فالله يحفظهم جميعا لنا ويديم عليهم الصحة والعافية. شكرا جزيلا لأخينا حسن على هذه المشاركة. أيضا مستمعينا الكرام، مهما بلغت منزلتك في هذا الوطن إلا أنه لا يسمح لك إطلاقا بإهانة أي مواطن أو مقيم، وسيكون يعني هناك يعني إيقاف لكل من يحاول المساس بالأمن المجتمعي وكذلك السلم المجتمعي، فالحمد لله على هذه النعمة، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ قادتنا وأن يوفقنا وإياهم لخيري الدنيا والآخرة. وأيضا هذه مشاركة من إحدى المستمعات الكريمات تقول: إن الإنسان يعرف بأخلاقه قبل اسمه، وتقول أنها استلهمت من أمها الحنان الذي يطمئن كلما تعبت، وأيضا تعلمت منها أن القلب الطيب يبقى أجمل ما يملكه الإنسان، وبالفعل يعني الذكر الطيب هو ما سيبقى للإنسان بعد رحيله، ترافقه وتحوطه هذه الدعوات من المسلمين جميعا. أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام يقول: أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قد طبق حفظ كرامة الإنسان ليس في أحاديثه الكريمة فقط، وإنما كذلك قام به عليه الصلاة والسلام في سنته وفي دله وفي أعماله مع الصحابة رضوان الله عليهم، وحتى مع غير المسلمين، فدخل الناس دين الله أفواجا، فالحمد لله على فضله. أيضا هذه مشاركة مستمعينا الكرام من أحد الإخوة يقول: كرامة الإنسان هي القيمة الأصيلة التي تجعل لكل إنسان حقا في الاحترام والتقدير لمجرد كونه إنسانا دون تمييز بسبب الجنس أو الدين أو العرق أو اللغة أو الوضع الاجتماعي. شكرا جزيلا لأخينا سعد على هذه المشاركة. إذن مستمعينا الكرام، يعني وصلنا وإياكم لختام حلقتنا في هذا الصباح الجميل، وتحدثنا وإياكم حول كرامة الإنسان وأنها من المبادئ العظيمة التي جاء بها ديننا الحنيف، وكذلك أقرها القرآن الكريم، وكذلك سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا وإياكم من الموفقين وأيضا العاملين بأوامر الله عز وجل وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. نلقاكم إن شاء الله في أسبوحة قادمة، ونتمنى لكم يوما سعيدا مفعما بذكر الرحمن سبحانه بحمده، حافلا بالنجاح والعطاء. دمتم بحفظ الله ورعايته، وصباحكم سعيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
1: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: اللهم
1: بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم مكة المكرمة 94.7 جدة 89.8 الطائف 99.8 رابغ 88.6 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة آل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ناصر باحاج من سورة آل عمران.
1: آيات الرضا الإلهي.
2: آيات الرضا الإلهي.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم اليوم عند 1:00 ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
3: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة تشرف بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالأخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: إذا كنت أصلي النافلة وأذن المؤذن، فهل يشرع لي ترديد الأذان خلفه وأنا أؤدي تحية المسجد وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يشرع لي من دخل في صلاة سواء كانت نافلة أو أنه بادر بصلاة الفرض وهو في بيته وتأخر المؤذن عن الأذان وسمع أذانا، فلا يشرع له في هذه الحالة أن يتابع المؤذن وهو في صلاة. فهذا السائل كما ذكر أنه يصلي النافلة تحية المسجد وشرع المؤذن بالأذان، فهل يشرع له أن يردد خلف الأذان وهو في الصلاة؟ نقول لا، فلا يردد سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو نافلة، لأن المصلي مشغول بأداء الصلاة وذكرها، ولذلك لا يصلح أن يردد خلف المؤذن، بل عليه أن ينشغل في صلاته، وينبغي له الاستمرار في الصلاة دون إجابة المؤذن أو الترديد خلفه. وأيضا يستحب للمسلم إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن ينتظر قليلا لكي يردد خلف المؤذن، وأيضا يذكر الدعاء بعد انتهاء المؤذن من أذانه، فإذا انتهى يبدأ بصلاة النافلة سواء تحية المسجد أو أنه يصلي الراتبة، وذلك من أجل أن يجمع بين الفضيلتين. فالمسلم عليه أن يتنبه إلى مثل هذه المسائل، وخاصة أن المسلم عليه أن يكون متبعا للسنة. أضف إلى ذلك أن المسلم عليه أن يتزود بالحسنات، ولذلك ذكرنا أن المسلم إذا دخل المسجد يريد الصلاة وسمع المؤذن فإنه ينتظر من أجل أن يردد لكي يحصل على الأجور العظيمة من ترديده خلف المؤذن ومن الدعاء أيضا بعد الأذان، ثم بعد ذلك يحصل على فضل أيضا صلاة سواء تحية المسجد أو السنة الراتبة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هي العلة الشرعية في منع شراء الذهب عبر المواقع الإلكترونية وجزاكم الله خيرا؟
2: العلة ترجع إلى أن الذهب من الأموال الربوية، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في بيعه تحقق التقابض في مجلس العقد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم قال مثلا بمثل يدا بيد. ولذلك عند بيع الذهب بالنقود أو بالريالات أو العملات المعاصرة لا يشترط التماثل، لكن يشترط التقابض الفوري. فكثيرا من الصور التي تكون في البيع الإلكتروني، وأصبحت الآن صور كثيرة في البيع الإلكتروني، فإنه يقع عند البيع في مثل هذه الجهات وهذه التطبيقات الإلكترونية بعض الأمور، من ذلك دفع الثمن وتأخر قبض الذهب أياما أو أسابيع، وهذا أمر غير مشروع لفقد شرط التقابض. ومن ذلك أيضا بيع ذهب غير موجود عند البائع، وهذا يحصل أيضا في هذه الصورة. كذلك نجد أن البعض يشتري الذهب على سبيل الحجز مع تأجيل التسليم، وهذا أيضا يفتقد التقابض. نجد أن بعض الصور أنه يدفع جزء من الثمن ويؤجل الباقي، وهذا أيضا يفقد شرط التقابض. وأيضا البعض يجري العقد دون تحقق القبض الشرعي للثمن أو المثمن. فكل هذه الصور التي ذكرنا لا تجوز عند جمهور أهل العلم لفقد شرط التقابض. نعم،
1: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا مستمع بعث بسؤال يقول: نويت تأمين مستقبل ابني الدراسي، وذلك بفتح حساب بنكي وتجميد مبالغ فيه لمدة 5 سنوات حتى يصل للمرحلة الجامعية، فهل تجب الزكاة في هذا المال المجمد في هذا الحساب وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، المال المودع في الحساب البنكي، وهذا السائل قد خصص هذا المبلغ لمستقبل الابن الدراسي، فنقول تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ما دام المال باقيا على ملك صاحبه، ويمكنه أيضا المطالبة به أو استرداد هذا المبلغ. وكون هذا السائل نوى أن يدخر هذا المال لابنه لدراسته، أو البعض لزواج ابنه، أو لبناء منزل، أو لغير ذلك من الحاجات المستقبلية، فإن هذه لا تسقط الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بملك المال وأيضا ببلوغه النصاب. ولذلك هذا المال قد ادخره من أجل ابنه وبقي سنوات، فنقول في هذه الحالة عليه أن يزكي عن السنوات 5، على رأس كل سنة ينظر إلى هذا المال كم بلغ فيزكي، فإذا كانت السنة الأولى مثلا المبلغ 10,000 ريال فيزكي هذا المبلغ، والسنة التي بعده إذا زاد المبلغ فإنه يزكيه، يعني لو وصل هذا المبلغ 20,000 ريال في السنة الثانية يزكي هذا المبلغ، وإذا وصل المبلغ في السنة الثالثة 30,000 فيزكي هذا المبلغ، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب أن يتنبه السائل إلى هذه المسألة، فنقول تجب الزكاة في هذا المال متى ما توفرت شروط الزكاة، إذا بلغ النصاب، وأيضا إذا حال عليه الحول فإن عليه أن يزكي هذا المبلغ الذي خصصه لابنه. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجب على طلاب العلم المبتدئين تبليغ ما تعلموه من العلم أم ينتظرون حتى التمكن من المواد العلمية وجزاكم الله خيرا؟
2: الذي ينبغي للمسلم الحرص على أن ينفع غيره بما تعلمه من العلوم الشرعية، بشرط أن يتأكد من صحة ما يقوم بتعليمه. فكل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة وعرف الدليل وكان واثقا من نفسه فعليه أن يبلغ ما تعلمه وأن يبينه للناس، ولو لم يكن حافظا لعدد كبير من الأحاديث أو الآيات، ولكنه عرف هذه المسألة ويعرف الحكم مع دليله فعليه أن يبلغ. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع. فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. ولا شك أن من فوائد طلب العلم أن يقوم الطالب بما أوجب الله عليه من تبليغ ما حصله من العلم. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا الميثاق الذي هو بين الله وبين الذين أوتوا العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ليبلغ الشاهد الغائب. فالواجب على طالب العلم أن لا يحقر نفسه، وخاصة في هذا الزمان والناس بحاجة إلى العلم، فعليه أن يبلغ ما عرفه من العلم وما أتاه الله من العلم، سواء في بلده أم في بلد آخر، وخاصة في أوقات الإجازات التي ليس على الإنسان فيها طلب للعلم، فيحرص على تبليغ ما تحصل عليه من العلوم. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا مستمع يقول في سؤاله: إذا كان علي فدية بسبب محظور ارتكبته قبل سنوات، فهل يجوز لي أن أعتمر هذا العام وأنا لم أقم بعد بذبح الفدية وجزاكم الله خيرا؟
2: السائل يقول: وأنا لم أذبح الفدية، يعني نفهم من سؤاله أن المحظور المشار إليه في السؤال هو مما كفارته كفارة فدية، يعني إما أن يكون محظور من محظورات الإحرام، وربما يكون ترك واجب. فإذا كان ما عليه هو فدية الأذى فإنها على التخير، فدية الأذى. لذلك هذا مما ينبه عليه السائل، لأن السائل ذكر أنه لم يذبح الفدية، وذكر في أول سؤاله أنه ارتكب محظورا، يعني هو مخير، لأن فدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام على التخير، إما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح فدية، فهو مخير بين هذه 3. ومحظورات الإحرام إما حلق شعر الرأس أو شعر الجسم أو تقليم الأظافر أو استعمال الطيب أو لبس المخيط أو لبس الخفاف للرجال أو النقاب للمرأة. فالمقصود أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه مخير، فإن كان فعلها عالما عامدا لحاجة فعليه الكفارة ولا إثم عليه، وإن فعلها عالما عامدا لغير حاجة فعليه التوبة والكفارة، والثالث إن فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. نحن بينا هذا الأمر والتفصيل لأن السائل لم يوضح في سؤاله ما حصل منه، فهذه ثلاثة أحوال لمثل حال هذا السائل. وأما ما يتعلق هل هذه المحظورات أو ما حصل منه فلزمه كفارة، فإنها لا تؤثر على صحة العمرة إذا أراد أن يأتي بعمرة ولم يستطع أن يكفر وأن يدفع هذه الفدية، ولكنها متعلقة بذمته بسبب ارتكابه محظور من محظورات الإحرام. ونص العلماء على أنه له أيضا إذا لم يستطع يعني ولم يجد المال في إطعام ستة مساكين أو دفع الفدية فله أن يصوم، والصيام هنا يصوم في أي مكان وفي أي زمان، فعليه أن يبادر إذا لم يكن عنده المال ولم يستطع إطعام ستة مساكين أو أن يذبح فدية، فهو بالخيار، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام. وأما لو أنه أراد أن يكفر بالذبح أو الإطعام فنقول أن محل الكفارة في الحرم، عليه أن يطعم من مساكين الحرم أو أن يذبح أيضا هذه الفدية، أيضا يذبحها لفقراء الحرم. وبناء على ما ذكرنا فإنه يجوز له أي للسائل أن يعتمر أو أراد أن يحج قبل أن يؤدي الفدية، وهذا ما ذكره جمهور العلماء، ولكن نقول أن الأفضل أن يحرص المسلم أن يبرئ ذمته بأداء ما عليه من كفارات قبل أن يقدم على أداء الحج أو العمرة. نعم
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. وهل تبرأ شيخنا الكريم الذمة بدفعها لحسابات الجمعيات الخيرية بالمصارف وكذلك في حسابات أو مواقع الجمعيات الخيرية وبذل المال لهم وتكليفهم بالقيام بأداء هذه الفدية؟
2: نعم، إذا اختار أن يطعم ستة مساكين أو أن يذبح فدية فعليه أولا أن يتأكد أن هذه المؤسسة أو الجمعية تقوم بإطعام المساكين في الحرم، وأن تذبح أيضا هذه الفدية أيضا في الحرم وتوزعه على فقراء الحرم، فيجب أن يتأكد أولا تحقق هذا الشرط، فإذا لم يتحقق فلا يصلح أن يدفع هذا المال لأي جمعية وهي لا تقوم بتحقيق هذا الشرط وهو إطعام المساكين في الحرم أو أن تذبح هذه الفدية أيضا في الحرم. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534-700-700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.

هم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا

من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد الغامدي من سورة الحشر.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص في القرآن الكريم الإخلاص في الوسيلة، ومن المواضع القرآنية الدالة على هذا الأمر قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال الطبري رحمه الله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، يقول: واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. والوسيلة هي الفعيلة، من قول القائل: توسلت إلى فلان بكذا، بمعنى تقربت إليه. فالله سبحانه يأمر المؤمنين بتقواه سبحانه وقصده بالتقرب بالأعمال الصالحة التي توصل إليه سبحانه وتعالى وإلى مرضاته، وهي العبادات التي يحبها الله ويرضاها، والتي تفيد الحظوة لديه والقرب منه سبحانه وتعالى. والمجرور في قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، متعلق بقوله ابتغوا، ويجوز أن يتعلق بالوسيلة، وقدم على متعلقه للحصر، أي لا تتوسلوا إلا إليه لا إلى غيره، فيكون تعريضا بحال المشركين.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
6: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: أخطاؤنا في العبادات.
3: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أنه أثناء قيامه ينحني انحناء يصل إلى حد الركوع أو أكثر، بغرض أخذ شيء سقط منه أو أخذ منديل احتاجه، وبذلك يكون قد خرج عن حد القيام وهو ركن من أركان الصلاة. ولذا أفتى بعض العلماء ببطلان صلاته في هذه الحال، إلا أن يكون جاهلا فيعلم. وإذا أراد تناول منديل أو شيء سقط منه فلينتظر حتى يركع، فيقترب بذلك من الشيء الذي أراد أخذه، فعند ذلك يأخذه وهو على ذلك الحال، لا أن يأخذه وهو قائم وينحني ليأخذه. ومن الأخطاء أيضا تأخر المأموم عن متابعة الإمام مع قدرته، حيث يتباطأ بعضهم عن المتابعة حتى يكاد الإمام أن ينتقل إلى الركن الآخر، وذلك المتباطئ لم يلحق الإمام. والمتعين على المأموم أن يتابع إمامه ويجتنب ثلاثة أمور مخالفة للمتابعة. الأولى مسابقة الإمام، وهذه قد تقدم أنها تبطل الصلاة. الثانية الموافقة للإمام بحيث يتحرك مع الإمام تماما، وهذا لا يحل، بل المتعين عليه أن ينتظر حتى يصل الإمام إلى الركن الذي انتقل إليه ثم يلحق به. الثالثة المخالفة، وهي التي ذكرنا من تأخر المأموم عن متابعة إمامه تأخرا لا حاجة له به، والذي يبعد المصلي عن هذه الحالات الثلاث المنهي عنها ويسلم له صلاته هي حالة المتابعة للإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، رواه البخاري.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الروم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ خالد الزيادي من سورة الروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين، أما بعد، فأرحب بكم في لقاء متجدد من لقاءات التفسير الفقهي في تفسير سورة الروم. في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد ذكرت شيئا من أحكام هذه الآيات، وبينت بعض الأحكام الفقهية المأخوذة منها. ففي الآيات: الفرح بحصول وعد الله تعالى وإنجازه، وفيها أن العلم الحقيقي هو العلم الديني، مما يدل على أن لفظة العلم متى أطلقت في لسان الشرع فالمراد بها العلم بالله وبأحكامه، وبذلك تفسر النصوص المرغبة في طلب العلم. وفي الآيات: وجوب التصديق بوعد الله مع الجزم بحصوله، ومن ذلك وعد الله بنصر المؤمنين. وفي الآيات: مشروعية تعلم سنن الله في الكون لمعرفة عواقب الأمور ومآلاتها. وفي الآيات: أن الإبداع في أمور الدنيا عند إنسان، وما يؤتاه فيها من ذكاء وفطنة لا يعني صحة أموره الدينية ولا نجاته يوم القيامة، فكم من ذكي لم يستفد من ذكائه في أمر آخرته. فنسأل الله البصيرة النافذة والمعرفة بعواقب الأمور ومآلاتها. ثم قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ففي هذه الآيات الترغيب في التفكير في آيات الله الكونية لمعرفة قدرته سبحانه وفضله، مما يدعو الإنسان للإيمان باليوم الآخر والتصديق بوعد الله تعالى. وفيها وجوب الإيمان باليوم الآخر ووجوب الاستعداد له، وفيها الأمر بالتفكر في عاقبة الأمم السابقة، ومن ذلك هلاك الأمم المكذبة لرسول الله مع ما كان لديهم من قوة عظيمة وإمكانات كبيرة وأموال وفيرة فلم تغن عنهم شيئا. وفي الآيات جواز الأسفار وجواز دخول ديار المعذبين للتفكر في العواقب، وفيها أن العقوبة الإلهية لا تكون إلا بعد قيام الحجة على العباد، وفيها التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته، وأعظم الظلم الشرك بالله تعالى. وفي الآيات جواز الزراعة وجواز عمارة الأرض، وفيها تحريم فعل السوء وأن الجزاء من جنس العمل، وفيها تحريم التكذيب بآيات الله تعالى وتحريم الاستهزاء بها، وفيها أن الذنوب والمعاصي يجر بعضها إلى بعضها الآخر. ثم قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ففي الآيات وجوب الإيمان بالبعث والحساب يوم القيامة، وفيها تحريم الإجرام بما يشمل الكفر والشرك والاعتداء على الخلق وظلمهم، وفي الآيات تحريم الشرك بصرف شيء مما يختص الله به لغيره، ومن ذلك صرف العبادة لغير الله ودعاء غير الله جل وعلا. ثم قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ففي الآيات مشروعية أذكار الصباح والمساء، وفيها استحباب تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وفيها أن من أذكار الصباح والمساء التسبيح. وفي الحديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واستدل طائفة بالآية على الصلوات الخمس المكتوبة، وفي الآيات استعمال القياس لتقرير العقائد الثابتة شرعا، كما يدل على صحة الاستدلال بدليل القياس. ثم قال الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي الآيات عظيم نعم الله على العباد بما يوجب عليهم شكرها بالاعتراف بأنها فضل من الله وباستعمالها في طاعة الله. وفي الآيات وجوب الإيمان بعظيم قدرة الله تعالى وأنه لا يعجزه شيء، وقوله تنتشرون أي تتصرفون، مما يدل على أن الأصل في التصرفات الإنسانية هو الحل والجواز. وفي الآيات مشروعية الزواج وأنه من نعم الله على العباد، وفيها استحباب اختيار الرجل من يناسبه من النساء للزواج بها، وفيها سكون الأزواج لزوجاتهم، وفيها الترغيب في زرع المودة والرحمة بين الزوجين، وفيها جماع الرجل لزوجته والاستمتاع بها والاستمتاع بينهما. وقد استدل بالآية على وجوب بذل المرأة نفسها لزوجها متى طلبها وتحريم امتناعها. وفي الآيات مشروعية طلب الولد بالزواج، وفيها فضل أهل العلم لما يعطيهم الله من خاصية الفهم والتدبر. وفي الآيات عدم الحرج من اختلاف الأصوات والألسن، فلا تكاد تجد صوتين متماثلين، مما يفيد إمكانية التعرف على المتكلم بسماع صوته، واستدل بذلك على قبول شهادة الأعمى. وفي الآيات بيان اختلاف صور الناس، مما يشعر بإمكانية التفريق بينهم بالنظر في صورهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. نسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.

0: التفسير الفقهي،
1: التفسير الفقهي
2: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاذلي،
1: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الكهف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة الكهف.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ ابن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيأم قومه، فصلى العشاء فقرأ بالبقرة، فانصرف رجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فتان فتان فتان 3 مرار، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. رواه البخاري. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال: والله يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

0: ضحاها والليل إذا يغشى. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. رواه البخاري. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: مجموعة مميزة من التلاوات والمصاحف والبرامج تأتيكم يوميا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تابعونا على الموجات القصيرة والطويلة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، كما يمكنكم الاستماع إلى قرائكم المفضلين وتسجيلات التلاوات وحلقات وفقرات أهم البرامج في قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب، والاطلاع على هيكل المواد التي تبثها إذاعة القرآن، حيث نعلن عنها كل يوم عبر حساب الإذاعة على منصة إكس. وفي نفس الصفحة يمكنكم زيارة رابط البث المباشر وأرشيف البرامج. حياكم الرحمن مستمعي إذاعة القرآن.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد يأتيكم اليوم عند 3:00 من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10:00.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف.

وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف.
1: التفاؤل. حين يشتد البلاء وتتكاثر الهموم، يظل التفاؤل نورا يضيء درب المؤمن ويمنحه طمأنينة وأملا في فرج الله. إنه اختيار يوجه القلب نحو حسن الظن برب العالمين، ويجعل العبد أكثر صبرا وثباتا أمام تقلبات الحياة. ومن يتأمل في سير الأنبياء يجد أن التفاؤل كان سر قوتهم. فها هو يعقوب عليه السلام يقول لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، ليدلنا أن المؤمن لا يعرف اليأس مهما اشتدت الظروف. ومن فضائل التفاؤل وآثاره أنه يقوي التوكل على الله، ويجعل العبد أكثر ثقة برحمته، ويبعث في النفس راحة وطمأنينة، ويخفف من وطأة الهموم، كما يعين على مواجهة المصاعب بروح إيجابية، ويحول المحنة إلى منحة. والتفاؤل أيضا ينشر العدوى الإيجابية في المجتمع، فإذا تفاءل الوالد بث الأمل في أسرته، وإذا تفاءل المعلم بث الثقة في طلابه، وإذا تفاءل القائد أعاد الثقة لأمته. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننظر دائما إلى الجانب المشرق، فقال: لا طيرة ويعجبني الفأل. متفق عليه. والفأل هو الكلمة الطيبة التي تبعث الأمل وتشرح الصدر. ومن صور التفاؤل العملية كثرة الدعاء مقرونا بحسن الظن بالإجابة، تذكر نعم الله الماضية لتقوى بها الثقة بفضله فيما هو آت، وانتقاء العبارات الإيجابية في حديثنا مع أنفسنا والناس، مع تدريب القلب على الصبر ورؤية الخير حتى في البلاء، لنغرس التفاؤل في قلوبنا، ولنجعل من حسن الظن بالله زادا يعيننا على دروب الحياة. فإن الله عند حسن ظن عبده به، ومن أحسن ظنه بربه نال ما رجاه وفوق ما يتمنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

0: الخاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إن جاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الصافات وصاد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورتي الصافات وصاد.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورة الأنبياء.
1: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفرها لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الفتح.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة الفتح.
1: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله، رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، رواه مسلم. وهو كذلك ملجأ عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 0531311414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
3: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
4: أهلا ومرحبا، حياكم الله. وبسم الله الرحمن الرحيم، رئيس وزراء بريطانيا يدين في اتصال هاتفي مع ولي العهد تهديدات الحوثي للملاحة البحرية. وزير الخارجية يبحث مع نظيره العماني تعزيز التنسيق والتشاور بين البلدين. نائب وزير الدفاع يرعى تخريج الدفعة 108 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية. وزارة الداخلية والبريد السعودي وقعان اتفاقية في مجالات التحول الرقمي. وزارة الحج تدعو المعتمرين للتحقق من ترخيص شركات العمرة قبل الحجز. استمرار مسابقة القرآن لدول البلقان التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية. نجاح أول عملية زراعة كلى بمستشفى قوى الأمن في الرياض. تقني القصيم يوقع مذكرة تفاهم لتعزيز توظيف الخريجين والخريجات. جامعة طيبة تفتح التقديم على برامج الدبلومات المهنية المعتمدة عن بعد. تقني المدينة يوقع مذكرة تفاهم مع غرفة ينبع لتعزيز التعاون في التدريب والتنمية. مركز الملك سلمان ينفذ مشروعا تطوعيا للأطراف الصناعية في المجر. إصابة 3 صيادين فلسطينيين جراء إلقاء قنبلة إسرائيلية على ميناء غزة. الجيش السوداني يسيطر على طريق يربط الخرطوم بولاية كردفان. أخيرا، مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث إطلاق نار بمدينة سياتل الأمريكية. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
5: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند 1 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن، الحياة الطيبة.
5: الحياة الطيبة برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن، سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011 405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه، مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والمدرس بالحرمين الشريفين. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم. كما الحقيقة أني أوصي نفسي وإياكم مستمعينا الكرام بمتابعة هذه الدروس والمجالس الفقهية النافعة التي تفيدنا فيما يخص عبادتنا لله جل وعلا في أمور يعني تجري علينا في أيامنا كلها. نحن في هذه الأيام مستمعينا الكرام نتدارس كتاب الجنائز، وما زلنا فيه شيخنا الكريم، وقد تحدثتم في اللقاء الماضي جزاكم الله خيرا عن حكم الطواف بالقبر وعن مجموعة من أحكام دفن الميت والقبور. الآن حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بالحديث عن حكم دفن الميت في المسجد.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فدفن الميت في المسجد قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته، قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وجاء في حديث جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. أخرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا متضافرة، حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث جندب وغيرها، فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأنه لا يجوز أن يدفن الميت في المسجد. وإذا حصل أن دفن الميت في المسجد فيجب نبشه ونقله إلى مكان آخر، لكن لو كان القبر هو السابق للمسجد فيزال البناء، يزال بناء المسجد، ويكون الحقية للقبر، ويهدم هذا البناء ويبنى في مكان آخر. لكن لو كان المسجد هو السابق ووضع القبر فيه فيجب نبشه ونقله إلى مكان آخر. فالأحاديث كثيرة ومتضافرة في النهي عن دفن الموتى في المساجد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا صريحا، وقال: لا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وكرر النهي عن هذا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الدفن في المساجد ذريعة لوقوع الشرك وتعظيم هذه القبور ووقوع الشركيات والبدع والخرافات عندها. وإنما يكون دفن الأموات في مقبرة خارج المساجد، يكون في مقبرة ولا يكون عليها بناء أيضا، وكل ذلك حماية لجناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك.
2: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. بعض الناس ربما احتج شيخنا حفظكم الله بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال بأن ذلك يدل على جواز الدفن في المسجد، كيف يجاب عن هذا؟
3: الجواب عن ذلك، أولا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبنى على القبر، بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، إنما دفن في بيته. وإدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لم يكن بإجماع الصحابة، بل وقع بعد انقراض أكثرهم، وخالف فيه بعض التابعين كسعيد بن المسيب وخبيب بن عبد الله بن الزبير. والقبر بعد الإدخال بقي في حجرة مستقلة محاطة بجدران، وليس المسجد مبنيا عليه على هيئة القبور التي تجعل قبلة للمصلين. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد أصلا، المسجد النبوي كان قائما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، وهي بيته الذي مات فيه. فالصورة ليست مسجدا دفن فيه ميت، وإنما بيت دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلت الحجرة لاحقا في توسيعة المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم إنه في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول أراد توسيعة المسجد النبوي، فاجتهد وأدخل الحجرة في المسجد اجتهادا منه، ولم يوافقه عليه بعض الصحابة وبعض التابعين، ولكنه اجتهد في ذلك. ثم إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة في حجرة عائشة لا في المسجد، وحجرة عائشة رضي الله عنها أحيطت بالجدران والحواجز، بل إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحيط بثلاثة جدران، كما قال ابن القيم في النونية: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فابن القيم يقول إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد أحيط بثلاثة جدران، فلما دفن عليه الصلاة والسلام أولا في حجرة عائشة، ثم بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه أبدل ما كان من الجريدة في الحجرة بجدار، ثم حصلت التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، فأعيد بناء الحجرة وبني حولها جدار بخمسة أضلاع، وجعل في مؤخرته مثلث حتى لا يكون فيه تشبه بالكعبة، يعني إنما فعلوا ذلك حماية للتوحيد وسدا لذريعة الغلو، فكانت هذه الجدران الثلاثة، وجعلت الجهة على هيئة زاوية مثل رأس السهم جهة القبلة، فمن أراد أن يستقبل القبر لا يستقبل جدارا مستقيما، وإنما يستقبل زاوية منحرفة، وهذا من حماية الله عز وجل لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقبر إذن في حجرة مستقلة وفي مكان محوط بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة حتى لا يستقبله الإنسان إذا صلى. وأيضا يعني في الوقت الحاضر يعني فوق الثلاثة جدران الحاجز الفولاذي، كأنها الآن أربعة حواجز، ثلاثة جدران ثم الحاجز الفولاذي، فكل هذا حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الغلو. فلاحظ أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه محاط بهذه الجدران وهذه الحواجز، فلذلك يعني لا يصح القول بأن القبر هو داخل المسجد، هو داخل الحجرة، لكن الحجرة أدخلت داخل المسجد من الجهة الشرقية. ثم إن هذا لم يفعله النبي، يعني لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله كبار الصحابة، وإنما هو اجتهاد من الوليد بن عبد الملك، والعبرة بما ورد في النصوص، والنصوص قد ورد فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وعلى هذا فلا حجة لمن قال بأن يعني بأنه يجوز دفن الميت في المسجد ويحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد. هذا كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة، لكن هذه الحجرة أدخلت مع أنها أحيطت بثلاثة جدران وأيضا بحاجز رابع، كل هذا سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد. وبقي الأمر على ما هو عليه، يعني من عهد الوليد مع عبد الملك إلى وقتنا الحاضر بقي القبر محاطا بهذه الجدران الثلاثة، وكما ذكرت أيضا فيه هذا الحاجز الرابع إلى وقتنا الحاضر. فلا أحد يستطيع أصلا أن ينفذ إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من قرون طويلة ما أحد يستطيع أن ينظر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاط بهذه الجدران الثلاثة من جميع الجوانب، من جميع الجوانب وفوقه القبة، ما أحد يستطيع أن ينظر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. فعلى ذلك ليس حجة للقول بالدفن في المسجد. فالدفن في المسجد قد وردت فيه الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن الدفن في المسجد، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونهى عنه نهيا صريحا.
2: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخ حفظكم الله، وش حكم نعي الميت؟
3: نعي الميت ورد فيه النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي كما في حديث حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، أخرجه أحمد والترمذي. وورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فهذا يدل على أن النعي له صورة جائزة وصورة ممنوعة. أما الصورة الممنوعة فهو نعي الجاهلية كرفع الصوت في الناس، أو إرسال من يطوف ويصيح مات فلان مات فلان، ويذكر مفاخره ومآثره على وجه التعظيم والمباهات. هذا كانوا يفعلون في الجاهلية، إذا مات شخص أرسلوا من يطوف في العشائر والقبائل ويقول مات فلان، ويذكر مآثره ومفاخره، وربما يصحب ذلك نياحة وتسخط ونحو ذلك. فهذا لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بالنعي المنهي عنه في حديث حذيفة. أما النعي الجائز فهو مجرد الإخبار بوفاة الميت لأجل أن يحضر الناس الصلاة عليه أو دفنه أو تعزية أهله أو الدعاء له، من غير أن يصحب ذلك نياحة ولا مفاخرة، فهذا جائز باتفاق أهل العلم. ويحمل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بالصحابة إلى المصلى فصلى عليه صلاة الغائب، ونعى عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم لما استشهدوا في غزوة مؤتة، وأخبر الصحابة بخبرهم قبل أن يأتيهم الخبر. فإذا كان المقصود من النعي إخبار الناس بأن فلان قد مات حتى يشاركوا في الصلاة عليه ودفنه أو تعزية أهله أو الدعاء له، فلا بأس بذلك. أما النعي المحرم هو يعني على طريقة أهل الجاهلية، أنهم يرسلون من يطوف بالناس ويقول مات فلان، ويذكر مآثره ومفاخره، ويصحب ذلك نياحة وصياح ونحو ذلك، فهذا هو الممنوع. نعم.
2: إذن ما يحصل الآن شيخنا حفظكم الله في نشر رسائل بأنه انتقل إلى رحمة الله تعالى إن شاء الله فلان بن فلان، هذا من الأمر الجائز؟
3: نعم، هذا من الصورة الجائزة، لأن المقصود به إعلام الناس بوفاة فلان حتى يشاركوا في الصلاة عليه وتشييعه ودفنه وتعزية أهله أو على الأقل الدعاء له.
2: بارك الله فيك. نسألك حفظك الله شيخنا عن حكم البكاء على الميت والنياحة.
3: البكاء على الميت إذا كان مجرد بكاء من غير أن يصحب ذلك نياحة لا بأس به. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى يعني مرضة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، قال: قد قضى؟ يعني مات. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. متفق عليه. ولما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة ابن ابنته زينب فاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ولما مات ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، وقال: إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فهذه مشاعر يجدها الإنسان عندما يموت قريب له أو عزيز عليه، فإنه يبكي وربما تدمع عيناه، وربما أيضا يصحب هذا البكاء صوت يعني منخفض. هذا كله لا بأس به، الشريعة الإسلامية لا تمنع من هذا. هذه مشاعر يجدها الإنسان، وربما أنها أيضا تخرج منه من غير قصد أو رغما عنه. إنما الممنوع هو رفع الصوت بالبكاء، هو ما يسميه أهل العلم بالنياحة، فهذا محرم بل من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. أخرجه مسلم في الصحيح. وهذا وعيد لا يكون إلا على كبيرة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. أخرجه مسلم. فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النياحة على الميت كفرا، لكنه عند أهل العلم كفر أصغر، والكفر الأصغر أشد في الإثم من الكبيرة، أشد يعني المعصية التي وصفت بالكفر حتى وإن كان كفرا أصغر هي أشد في الإثم من الكبيرة. فالنياحة محرمة ومن كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البيعة ألا ننوح. وكذلك أيضا في معنى النياحة شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر والصراخ، هذا كله محرم ومن الكبائر. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. فقوله ليس منا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. فعلى الإنسان إذا مات قريب له عزيز عليه أن يصبر، يجب عليه أن يصبر وأن يبتعد عن النياحة وما يصاحب ذلك من شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونحو ذلك. هذه من أعمال الجاهلية، وهذا من الجزع المذموم، فلا يجوز مثل هذا العمل. وعلى من فعل ذلك أن ينكر عليه، ينبغي أن ينكر عليه من الحاضرين، ويبين له أن هذه الأعمال أنها أعمال محرمة بل من كبائر الذنوب. وأيضا يعني مما نهي عنه ندب الميت، وهو البكاء مع تعداد المحاسن وتعداد الشمائل على وجه التسخط. وقد جاء في حديث أبي مسعود الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه ويقول: واجب له وسيده ونحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟ يعني الهزان يعني يضربانه ويدفعانه. فعلى هذا نقول إن هذه المظاهر التي تصحب الحزن من النياحة وشق الجيب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر والندب، هذه كلها أمور محرمة ومن الكبائر وتنافي الصبر الواجب. وأما مجرد دمع العين لا بأس به، أو حتى البكاء بصوت منخفض أيضا لا بأس به، كل هذا لا بأس به، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله بعض الصحابة، إنما الممنوع هو رفع الصوت بالبكاء الذي هو النياحة، وما قد يصحب ذلك من شق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ونحو ذلك. والإنسان عندما يصاب بمصيبة لا تخلو حاله من أربع: الحال الأولى الجزع، وذلك بأن يجزع ويصحب ذلك نياحة أو شق جيب أو لطم خد أو نتف شعر أو صراخ ونحو ذلك، فهذا العمل كما ذكرنا محرم ومن الكبائر. الحال الثاني الصبر، قد لا يكون راضيا لكنه يصبر. الصبر معناها حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، فيحبس نفسه فلا يتكلم بكلام محرم ولا يفعل أفعالا محرمة. هذا هو الصبر وحكمه الوجوب. الحال الثالثة الرضا، أن تقع المصيبة فيعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذه الدنيا دار ممر وعبور، فيرضى بما قدره الله تعالى وقضاه، يرضى بذلك. فهذا اختلف العلماء في حكم الرضا، والقول الراجح الذي اختاره جمع محقق من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، أن الرضا مستحب وليس واجبا، لأن أكثر الناس لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة، تقع لها المصيبة المؤلمة الشديدة ويرضى بها. والنصوص دلت على فضل الرضا لكن لم توجبه كما أوجبت الصبر. فالرضا مستحب وليس واجبا، هو قدر زائد على الصبر. الحال الرابع الشكر، تقع المصيبة ويرضى بها المسلم بل يحمد الله ويشكره عليها. لماذا؟ لأنه ينال بها مع الصبر والرضا صلوات من ربه ورحمة وهداية ورفع الدرجات وأجور وتكفير سيئات، ويحمد الله تعالى ويشكره على قضائه وقدره. وإذا قلنا إن الرضا مستحب فمنزلة الشكر والحمد من باب أولى أن تكون مستحبة. ألخص ما سبق أقول: حال الإنسان عندما تقع المصيبة لا يخلو من هذه الأمور الأربع: الحال الأولى الجزع وما أصحب ذلك من النياحة ورفع الصوت وشق الجيب ونتف الشعر ونحو ذلك، هذا حكمه محرم بل من كبائر. حال الثانية الصبر، وقد لا يرضى بالمصيبة لكنه يصبر ويحبس لسانه عن الكلام المحرم ويحبس جواري عن أفعال محرمة، حكم هذا الوجوب. حال الثالثة الرضا، أن يرضى بالمصيبة فهذا حكمه مستحب وليس واجبا. والحال الرابعة الشكر، وهو مستحب وليس واجبا.
2: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم على هذا البيان. شيخ حفظكم الله، ما حكم تعزية المسلم إذا أصيب في قريب أو عزيز، وهل تحديدها بثلاثة أيام أمر مشروع؟ ما حكمه؟
3: تعزية المسلم سنة، وقد ورد في فضلها بعض الأحاديث إن كان في سندها مقال، إلا يعني أنها يحتج بها أو يستدل بها في فضائل الأعمال. ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، أخرجه ابن ماجه، وفي سنده مقال. وأيضا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره، أخرجه الترمذي وابن ماجه، وأيضا في سنده مقال. فلم يثبت في فضل التعزية شيء، لكنها من حقوق المسلم على المسلم لما فيها من جبر لمصابه ومواساة له، فهي مستحبة وعمل صالح يؤجر عليه المسلم. أما التحديد بثلاثة أيام فقد قال بهذا بعض الفقهاء، قالوا: لأن ثلاثة أيام هي مدة الإحداد على غير الزوج، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. ولأن وقت المصيبة في الغالب يكون في حدود ثلاثة أيام، وبعدها يزول أثر المصيبة أو يخف، وهذا يعني نص عليه فقهاء الحنابلة. لكن هذا التحديد يحتاج إلى دليل، وقياسه على الإحداد قياس مع الفارق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزية مرتبطة بالمصيبة، فما دام أثر المصيبة باقيا على المصاب فإن تعزيته مستحبة، وإذا زال أثر المصيبة فلا تستحب التعزية في هذه الحال. وهذا يرجع إلى حال المصاب، فمثلا من أصيب في وفاة قريب له أو عزيز عليه بصورة مفاجئة ربما يبقى أثر مصيبتي مدة طويلة. والعكس من ذلك، لو مات مثلا قريب له كان يعاني من الأمراض وبقي في المستشفى مدة طويلة وكبير في السن، ربما يكون أثر مصيبة أخف. فإذا المصائب تتفاوت، والتحديد بثلاثة أيام أيضا لا يسلم به، قد تكون مصيبة شديدة ويبقى أثرها أكثر من ثلاثة أيام. وعلى هذا فالقول الراجح أن التعزية لا تحدد بمدة معينة، وإنما تكون ما دام أثر مصيبة باقيا، ولكن لا يعزى بعد مدة طويلة عرفا كسنة مثلا، وإنما يكون ذلك في المدة التي يغلب على الظن فيها أن أثر المصيبة لا زال باقيا. وعلى هذا نقول إن التعزية تكون من بعد المصيبة مباشرة، لأن بعض العامة يعتقد أن التعزية لا تكون بعد دفن الميت، وهذا غير صحيح. التعزية تكون من حين المصيبة، من حين وفاة الميت تشرع التعزية، حتى لو كان ذلك قبل الصلاة عليه وقبل دفنه. فما يعتقده بعض الناس من أن التعزية لا تكون بعد الدفن هذا غير الصحيح، تكون قبل الدفن وبعده. لكن يعني ربما أنه قبل الدفن يكون أهل الميت مشغولين بتجهيز الميت ونحو ذلك، فيعني ربما يكون الأحسن أن تكون التعزية بعد الدفن لأجل هذا فقط. لكن لو أن أحدا عزى، لقي مثلا أحدا من أهل الميت وعزاه قبل الدفن لا بأس، لأن التعزية مرتبطة بالمصيبة وليست مرتبطة بالدفن.
2: أحسن لكم، ما الذي يقال شيخ حفظك الله في التعزية؟
3: أفضل ما يقال في التعزية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عند وفاة ابنها، قال معزيا لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. هذا أفضل ما يقال. فعندما تعزي أحدا تقول له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. ولا بأس أن يؤتى بأية عبارة تناسب المقام، كأن يقال: أحسن الله عزاءك، أو أعظم الله أجرك، أو غفر الله لميتك، ونحو ذلك. فأية عبارة تناسب المعنى يؤتى بها. ويقول المعزى: تقبل الله دعاءك ورحمنا وإياك، ونحو ذلك، يعني يجيبه بأية عبارة مناسبة.
2: أحسن الله لكم شيخنا. نختم بهذا السؤال: بالنسبة لمن لم يعزي قريبا له، هل يدخل هذا في قطيعة الرحم؟
3: إذا كان قريبه ممن تجب صلته فلم يعزه، فإن هذا يدخل في قطيعة الرحم، لأن تعزية الإنسان حق من حقوقه. فإذا كان مثلا قريب لهم من تجب صلته كأخيه مثلا أو أخته أو عمه أو عمته ولم يقم بتعزيته، هذه صورة من صور القطيعة، لأن قطيعة الرحم يعني ضابطها العرف، والناس في عرفهم يعدون من لم يعز قريبا تجب صلته يعدون هذا من قطيعة الرحم، فيدخل هذا في قطيعة الرحم. وإذا كانت أيضا إذا كان ترك التعزية لأبيها ولأمه، كأن يموت لأبيها وأمه قريب ولم يعز أباه أو لم يعز أمه، يدخل هذا في عقوق الوالدين، لأن الناس في عرفهم يعدون ترك التعزية بالنسبة للقريب الذي تجب صلته أو بالنسبة للوالدين يعتبرون ذلك قطيعة رحم أو عقوق والدين. والضابط في عقوق الوالدين وفي قطيعة الرحم العرف، ما عده الناس عقوقا فهو عقوق، وما عدوه قطيعة رحم فهو قطيعة رحم.
2: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
3: اللهم أمين، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الدروس المباركة، والشكر موصول كذلك لمسجل هذه اللقاءات المباركة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة ومجلس قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس الفقه.
4: الفقه.
1: إخراج راشد بن فهد الهويشل.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانقسطوا

فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمر مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم

0: المؤمنات أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة النساء
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: جسر القلوب
2: تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم
3: لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله
2: يوم لا ظل إلا ظله
4: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي يأتيكم غدا عند 3 عصرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة طه.
1: ربي أرني أنظر إليك.
2: لن نرى الله في الدنيا بأعيننا، لكننا سنراه بقلوبنا حينما نراه في أسمائه وصفاته سبحانه. الصمد الذي يلجأ إليه عند الشدائد والحوائج، هو السيد الذي قد تكامل سؤدده وتكامل شرفه وتكاملت عظمته. سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. هذا الاسم الصمد يربي فينا أن نحب الله الحب الخالص، فهو سبحانه الذي قد صمدت إليه الخلائق وهرعت إليه في قضاء حوائجها وتفريج كرباتها. الصمد يربي فينا ألا يقصد العبد بحوائجه إلا الله، ولا يعلق الآمال إلا بالله بالتوكل والتعلق والثقة. إذا عرفنا الصمد فلا نضيق ذرعا بهمومنا أو بأمراضنا أو بديوننا، فالصمد جل جلاله إذا التجأنا إليه لن يخذلنا ولن يضيعنا. فقط علينا أن نصدق في لجوئنا إليه، وأن ننزل حاجاتنا به، وأن نعلم أن الليالي حبلى بالعجائب والغيب مستور، وإن مع العسر يسرا. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. لو استشعرنا أن خالقنا هو الصمد لاسترحنا في هذه الحياة الدنيا من متاعبها ومشاغلها. هذا الاسم يربي فينا أن نتخلق به، فنجعل من أنفسنا أن نكون نحن مقصودين للخير متعاونين عليه. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، مباركين أينما كنا.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله.

0: إياكم صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم من سورة محمد.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 24 دقائق عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
6: أحاديث نبوية صحيحة منتخبة نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأ القرآن.
7: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأ القرآن يأتيكم غدا عند 24 دقائق عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
9: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع، ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه 85، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها، وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب 13، في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية، وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك. فهذه سعادة محسوسة معروفة تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال. فبين المرء سعيد بها ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه. والجمة تطلق على الشعر الكثير، وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس، وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعادات كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع ووسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة، ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد، فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم، وهي السعادة الجسمانية البدنية. ويرى ابن القيم أن هذا النوع والذي قبله يعدان من قبيل السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، وأنهما بمنزلة العارية. وفي ذلك يقول في معرض كلام له عن كمال النفس المطلوب: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد. من سورة الحجر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولا

ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا

الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال

وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة

مصبحين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل.

0: إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الحجر.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الروم.

0: باب. إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة مريم.
1: فرصة جديدة لأجر يبقى، ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
2: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
3: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
4: حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة أخبارنا الرئيسة، ونستهلها معكم بالعناوين. وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية وتتحفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسب. وزارة الحج تدعو المعتمرين للتحقق من ترخيص شركات العمرة قبل الحجز. مركز الملك سلمان يقدم المزيد من الغوث الإنساني لقطاع غزة. هذه أبرز العناوين، وإليكم الآن التفاصيل. مرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي بأن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيرات خلال الساعات الماضية، والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض. وأوضح اللواء المالكي أن هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران، مؤكدا حق المملكة الأصيل بالدفاع عن نفسها ومقدراتها واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسب. دعت وزارة الحج والعمرة الراغبين في أداء العمرة إلى التحقق من ترخيص شركات ومؤسسات العمرة قبل إتمام إجراءات الحجز، مؤكدة أن اختيار الجهات المرخصة يعزز موثوقية الخدمات ويرفع مستوى الجودة والتنظيم خلال الرحلة. وشددت على أهمية الاعتماد على القنوات الرسمية والتحقق من بيانات الشركة وترخيصها وتجنب العروض الصادرة عن جهات مجهولة. تتواصل أعمال التصفيات النهائية للمسابقة الدولية الرابعة للقرآن الكريم بدول البلقان التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية في البوسنة والهرسك، باستكمال جلسات التصفيات في الفروع الخمسة، تمهيدا لإعلان النتائج وتكريم الفائزين في الحفل الختامي يوم الأربعاء المقبل وسط حضور رسمي وإسلامي واسع في دول البلقان.
5: نحو خدمة كتاب الله ورعاية حفظته انطلقت أعمال النسخة الرابعة من المسابقة الدولية لحفظ القرآن وتلاوته بمشاركة نحو 200 متسابق ومتسابقة يمثلون 29 دولة، بتنظيم من وزارة الشؤون الإسلامية بالتعاون مع الاتحاد الإسلامي في مقدونيا الشمالية.
6: هذه المسابقة تأتي ضمن فعاليات وتأتي ضمن الحطة التي نظمناها مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ
7: حفظه الله.
5: هذه النسخة تأتي امتداداً للنجاحات التي حققتها المسابقة منذ انطلاقتها الأولى في البوسنة والهرسك، حيث كانت تستهدف تشجيع أبناء المنطقة على حفظ كتاب الله تعالى وتلاوته وتجويده قبل أن تتطور في نسختها الثانية في كوسوفو من حيث مستوى التنظيم واتساع دائرة المشاركة، وصولاً إلى النسخة الثالثة في ألبانيا التي شهدت نقلة نوعية في مسيرة المسابقة.
7: فبفضل من الله تعالى أقيمت مسابقة تحفيظ القرآن الكريم الدولية في نسختها الرابعة في جمهورية مقدونيا الشمالية، وذلك بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، ودعم دقيق وحثيث وتوجيه من معالي الشيخ الدكتور عبد العزيز عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
5: تطور متنام من نسخة إلى أخرى يجسد الجهود التي تبذلها المملكة في خدمة القرآن الكريم ورعاية حفظته وتعزيز روح التنافس الشريف بين أبناء المسلمين وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال.
4: واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة، إذ وزع مطبخه المركزي 25 ألف وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا في وسط القطاع وجنوبه، واستفاد من هذه الوجبات أكثر من 25 ألف فرد من العائلات المتضررة، وذلك في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض انتهاء المخطط العام الأولي للمنطقة الواقعة شمال شرق مدينة الرياض بمساحة إجمالية تبلغ نحو 456 كيلومتر مربع، وبموقع يرتبط بمطار الملك خالد الدولي ووادي سلي وطريقي الدمام والجنادرية. ويضع المخطط تصورا عاما لاستخدامات الأراضي في المنطقة، ويرتكز على عدد من المبادئ الرئيسة من أبرزها بناء نموذجي حضري طويل الأمد يتيح التوسع المرحلي، وتصميم لمجتمعات متكاملة تجمع بين السكن والخدمات اليومية. أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 34 ألف رخصة لبناءات مختلفة في مناطق المملكة خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2026، ضمن جهودها لتنظيم أعمال البناء وتيسير الإجراءات ومواكبة الحركة العمرانية التي تشهدها المدن والمحافظات. وأوضحت الوزارة أن الرخص السكنية شكلت النسبة الأكبر من إجمالي الرخص الصادرة بعدد تجاوز 28 ألف رخصة، فيما بلغ عدد الرخص التجارية أكثر من 5000 رخصة، إلى جانب ما يزيد عن 1000 رخصة للمباني الحكومية. فتحت جامعة طيبة بالمدينة المنورة باب التقديم على برامج الدبلومات المهنية المدفوعة للعام الدراسي 2026 والمعتمدة من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بهدف تنمية المهارات وتأهيل الكفاءة الوطنية بما يواكب احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال برامج أكاديمية تقدم بنمط في التعليم عن بعد في تخصصات عدة شملت إدارة الموارد البشرية والمحاسبة المالية وإدارة التمويل والاستثمار والسكرتارية التنفيذية والتسويق الرقمي وأنظمة الشبكات. دوليا، ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 73 ألف شهيد و 154 جرح من الجرحى، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها، فيما تتواصل عمليات انتشال جثامين الشهداء من تحت ركام المنازل والبنايات السكنية المدمرة في مناطق مختلفة من القطاع بعد عامين من العدوان. وفي السياق ذاته، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول 3 شهداء و12 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية بسبب استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من أكتوبر الماضي. ذكر الجيش الأردني في بيان اليوم أن سلاح الجو اعترض وأسقط طائرتين مسيرتين استهدفتا أراضي المملكة. وأشار البيان أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية. أعلنت الهيئة الوطنية الباكستانية لإدارة الكوارث ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية إلى 97 قتيلاً و297 مصاباً منذ 26 من يوليو الماضي، بعد تسجيل 11 وفاة و25 إصابة خلال الساعات 24 الأخيرة. ننتقل في الختام إلى حالة الطقس لهذا اليوم، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد عن نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقة تبوك، في حين يستمر تأثير العوالق الترابية على الأجزاء الغربية والجنوبية الغربية للمملكة، ولا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. كان هذا هو الخبر الأخير في هذه النشرة، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء فيها من عناوين. وزارة الدفاع تعلن اعتراض وتدمير عدد من المسيرات قادمة من الأراضي العراقية وتحتفظ بحق الرد في الوقت والمكان المناسب. وزارة الحج تدعو المعتمرين للتحقق من ترخيص شركات العمرة قبل الحجز. مركز الملك سلمان يقدم المزيد من الغوث الإنساني لقطاع غزة. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء في التحرير أحمد المطير وفيصل رشيد، وفي الهندسة الرقمية محمد أشكرة، وفي التنفيذ على الهواء خالد المالكي، وفي القراءة سلطان أربيع. شكرا لطيب الاستماع.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
8: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
2: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع تأتيكم كل خميس عند 14 دقائق عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
9: ناشئ في رحاب الحرمين.
10: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
9: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
2: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم الخميس عند 10 صباحا.
11: إذاعة القرآن الكريم
12: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
1: سؤال على الهاتف.
2: وما

0: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
1: مساك الله بالخير يا شيخ.
2: يا هلا ومسهلا.
3: يا شيخ انا عندي ثلاث اسئله.
4: ناخذ اول اتصال معنا في هذه الحلقه من الاخ عبد الحميد.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجله صوتيا والنصيه على الواتساب رقم
0: 011-40-52-999. سؤال على الهاتف. برنامج يصل السائل بمجموعة من العلماء الأفاضل. سؤال على الهاتف.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. نحييكم ونرحب بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم سؤال على الهاتف. في مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام في حان السبيعي، من الإعداد محمد الشمري، في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، ومعكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج خالد المالكي. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، ونسعد باستقبال أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. على هذا الرقم من خلال الاتصال والواتساب نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم، فأهلا ومرحبا بكم وباسمكم. أرحب بضيفنا في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وحيا الله إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه الصواب، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
6: اللهم أمين. حياكم الله معالي الشيخ، وعلى بركة الله أبدأ بهذا السؤال. بعث به المستمع الكريم، يقول: يا شيخ، هل يجوز الدعاء بسجود صلاة الفريضة؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبتي في الله، الدعاء دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين: دعاء للدنيا ودعاء للآخرة، والقسم الثالث مشترك بين الدنيا والآخرة. فأما الذي للآخرة أو للدنيا والآخرة فإنه جائز باتفاق العلماء، مثل: اللهم أدخلني الجنة وقني عذاب النار، هذا للآخرة. ومثل الذي يجمع الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ومثل الآن: اللهم ارزقني مالا أنفق منه على أولادي، وأتصدق به على المساكين، وأطلب به رضاك والجنة، ماذا يجمع الدنيا والآخرة. أما الذي للدنيا البحتة، مثل: اللهم ارزقني مالا وسافر، اللهم أعطني مالا أبني بيتا هو أجمل بيت في الدنيا ولا يمكن لأحد أن يتفوق علي، أو كذا، هذه من أمور الدنيا البحتة ولا تجوز في الصلاة المفروضة، لأنها دنيا بحتة ليس فيها شيء يقرب من الله تعالى، بل يظهر منها أشياء قد تكون في الجانب المخالف الذي لا يرضاه الله تعالى، مثل ما لو قال: أبني به قصرا أتفوق على المال وعلى الناس أو كذا، أو قال: اللهم ارزقني مثلا مالا أتزوج به ملكة جمال الدنيا وكذا. هذا كله يعني ليس فيها شيء من الآخرة. نعم.
6: جزاك الله خير معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه الأخت تقول: يا شيخ، زوجي ينفق بالبيت ولا يقصر في ذلك، بس تقول لكن ما يعطيني مالا أبدا، يقول أنت لست بحاجة. تقول وأنا والله ليس عندي وظيفة ولا شغل معتمدة بعد الله علي، فما توجيهكم؟
2: المصروف الخاص للمرأة أصبح في هذه الأيام ضروري، لأن النساء الآن كثرت حاجاتهن. ليس كان الناس قديما إذا توفر المأكل والمشرب والملبس خلاص توفر كل شيء، لكن الآن أصبح للنساء حاجات أخرى هي زائدة على المأكل والمشرب والملبس. المرأة تحتاج مثلا إلى حاجات خاصة، مثلا في الطيب وفي التجميل، دوات التجميل إذا أرادت أن تذهب إلى أحد، ومثل شو اسمه أحيانا تحتاج إلى أن تعطي أختها التي ولدت مثل ما يعبر عنه شوافها وهدية وشيء. بعد أصبحت الآن هذه يعني من الحاجات التي يراها الناس حاجات مهمة، والتي يعني تنكسر خاطر المرأة إذا رأت أخواتها يهدين الهدايا بمناسبة الزواج والولادة وهي لا تقدم شيئا، ينكسر خاطرها وتشعر أنها دون النساء. ولهذا فإنه ينبغي للرجل ألا يعني يمنع زوجته أو ألا يمنح زوجته ما يكون سببا في استوائها مع قريناتها في المجتمع.
6: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ المستمع يقول: حجيت هذه السنة والحمد لله، وقبل التحلل من الإحرام حلقت شعري تقصيرا، أخذت من كل جهة في ظني أن هذا كافي، وبعد التحلل ندمت وحلقت كامل شعري بالتساوي، فهل يلحقني شيء؟
2: لا يلحقك شيء، لأن التقصير مشروع، والله تعالى ذكره في القرآن، قال عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيدخلون مكة محلقين رؤوسهم ومقصرين، فجعل التقصير مع الحلق في الإحلال من العمرة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحلق فدعا للمحلقين ثلاثا وفي بعد الثالثة والناس يقولون والمقصرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم المقصرين. والتعميم في الحلق أفضل بلا شك، لكن الإمام الشافعي يجيز الأخذ القليل من الرأس، ومذهب الجمهور أنه كما يعمم في المسح وفي الحلق وفي غسل الرأس في الجنابة وغير ذلك فإنه يعمم في التقصير غالبا، غالبا ليس 100%، وإنما يأتي على غالب الرأس يأخذ منه ويكون قد أدى نسكه، لأن النسك يتمثل في الحلق أو التقصير. نعم
6: نعم، جزاك الله خير شيخنا الكريم. من الأسئلة هذا الأخ الكريم يقول: أنا أجمع قطة الدوام وأشتري ببطاقتي ويرجع لي استرداد نقدي، يسأل يقول: هل هذا الاسترداد النقدي حق لي أم حق للجميع مع أن البطاقة هي لي باسمي؟
2: وهذا الحق أتت به بطاقتك، ما ولد الجماعة لم يعني يؤخذ منهم شيء بلا مردود، يعني الأموال التي دفعوها أنت اشتريت بها كاملا. وهذا الرد الذي جاء نتيجة البطاقة هو يعني أمر تسويقي جعله البنوك الذين يجيزون مثل هذه الأمور، جعلوه وسيلة من وسائل إقبال الناس على هذه البطاقات، فلا شيء عليك. هذا الذي أخذته في الاسترداد إنما هو راجع بسبب استعمالك البطاقة التي يعني كان من خصائصها أن يرد عليك شيئا مما دفعت.
6: نعم، جزاك الله خير. هذه الأخت تقول: امرأة اعتمرت وعليها دم كانت تظنه دم استحاضة، لأنها كانت تتناول حبوب منع الحمل، ثم بعد إتمام العمرة تأكدت أنه كان دم حيض، فما حكم عمرتها وماذا عليها؟
2: وإذا كانت هذه المرأة في مكة تكمل عمرتها بأن تأتي بطواف بدل هذا الطواف الذي طافته وهي ليست طاهرة. أما إن كان هذا الأمر إنما أتاها بعد الطواف في السعي أو بعد ذلك فعمرتها صحيحة.
6: نعم الحمد لله، جزاك الله خير شيخنا. من الأسئلة الواردة، هذه الأخت تقول تسأل عن صبغ الشعر باللون الأسود وتشقير الحاجب، هل هذا جائز للزوج؟
2: صبغ الشعر بالأسود مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أبي قحافة غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. فإذا أراد أن يصبغ بالأسود لو استعمل البني الذي هو يشبه الأسود كان يعني ذلك جائز. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحنة والكتم، والحنة والكتم يخرج منها اللون البني الذي فيه سواد.
6: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول الزوج الذي لديه زوجتان يقول هل أجعل النفقة متساوية علما بأن واحدة معلمة والأخرى ليس لديها عمل؟
2: التساوي أحيانا يكون غير عادل، مثل ذلك، مثل يعني لو أن امرأة طولها 1.80 متر وامرأة طولها 1.20 متر وقميص يعني ثوب المرأة هذه وأدوات لباسها أغلى من ذلك مرة ونص. نعم، فهل من العدل أنه يشتري للصغيرة ويعطيها فلوس زيادة؟ هو ثوب، لهذه ثوب ولهذه ثوب. الأمر الثاني أن بعض الناس في المأكولات والفواكه والخضار بعض النساء ما تحب أنواع من الفاكهة، وهذه الأنواع التي لا تحبها ضرتها تحبها وتأمر زوجها أن يشتريها. فلهذا ليس من العدل التساوي، مرة العدل أن الإنسان يأتي لكل إنسان ما يكفيه، يجيب لهذه ما تحب ويكفيها ويأتي لهذه بما تحب ويكفيها، ويكون قد أمن لكل واحدة منهما فاكهة وخضرة تناسبها. فهذا من الصور يعني الذي تكون فيه العدالة بغير ما يعتقده بعض الناس. عندنا أيضا ونحن نبحث عن العدالة بين النساء فيه بعض النساء ترى أن من العدالة أن تكون يعني تعطى ما ليس لها، تعطى ما ليس لها. يعني مثلا رجل الآن راح بزوجتهم خارج مدينة الرياض، ذهب بها يعالجها واستمر في العلاج 15 يوم، هي مريضة مسكينة تدخل المستشفى وتخرج وكذا، ثم إذا رجعوا إلى منطقتهم قالت الأولى أعطني 15 يوم كما أعطت. هذه ظروف طارئة وما أعطاها، والآن رايح مرغم أدبيا على أن يذهب مع زوجته ويعالجها حتى ينتهي منها. فلذلك أنا لا أرى أن يعني عليه أن يعدل فيجلس عند هذه 15 يوم مثل ما جلس يعالج المرأة الأولى ويتابع معها في مستشفيات الرياض 15 يوم. هذا ليس العدل، لا يقتضي المساواة في مثل هذه الأمور.
6: نعم. الله يجزاك خير شيخنا الكريم. من الأسئلة، هذا الأخ يريد التوجيه فيما يتعلق بالشكاية من الوسواس في أمور الصلاة والطهارة، جزاك الله خير.
2: الوسواس يا إخواني بارك الله فيكم يجب أن نعرف أنه مرض والأطباء النفسيون يعرفونه، وهو معروف عند الكفار وعند المسلمين. ولو أنه عند المسلمين الشيطان يستغله في الإتعاب والأذى والغرور والتكذيب. تجد أن بعض الناس الآن يصيبه الوسواس في الوضوء، بعض الناس يصيبه في إزالة النجاسة، وبعض الناس يصيبه في التكبير وفي النية وفي القراءة الفاتحة والتحيات وغير ذلك. يعني كل إنسان يربط له الشيطان رباط في إحدى طرق العبادات، وهذه مشكلة، هذه مشكلة يا إخواني يجب أن نعرفها. الشيطان كذاب. رب العالمين يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثانيا، الشيطان ضعيف. بعض الناس يقول: ما استطيع أنا، والله ما استطيع أنا. يا إخواني أنت تستطيع، وتذكر قول الله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وتذكر الآية التي في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فالشيطان يا إخواني يستغل ضعف الإنسان بالمرض ويفسد عليه حياته، إما في عباداته وإما في معاملاته. بعض الناس الآن يأتي في الطلاق ويشعره بأنه قد طلق زوجته، وينطق أحيانا على لسانه، ويعني يفكر بأنه رمى على زوجته الطلاق إذا قال كلمة قريبة منها. يعني هذا الإنسان لا يستطيع أن يقول طالب ولا طريق ولا، ليه؟ لأنه لو قال هذه الكلمة أوهمه الشيطان بأنه قد قال كلمة الطلاق. هذا يا إخواني أولا أنا أنصح هؤلاء أن يعالجوا عند طبيب نفسي. الأمر الثاني أن يزوروا إخوانهم المرشدين الشرعيين ليخبروهم بعد ذلك أن الطلاق لا يقع. مثلا الآن نحن نقول لهذا الموسوس في الطلاق: لا يقع طلاقك إلا إذا ذهبت إلى القاضي وسجلت عندها أنني طلقت زوجتي فلانة بنت فلان، وأما ما دامت وساوس فيما بينك وبين نفسك فإنه لا يقع الطلاق أبدا. الله يحفظنا وإياكم.
6: نعم، آمين يا رب. جزاك الله خير شيخنا الكريم. من الأسئلة هذا الأخ يقول: حجيت متمتع أنا وأخي، وكنا شاكين في عدد أشواط الطواف، طواف العمرة، لا ندري هل هي 6 أم 7 أشواط، واعتبرناها 7. يقول: كان عندي غلبة ظن أنها 7 لكن ليست قوية، وفي نفس الوقت كنا مترددين. يقول: أكملنا السعي وحلقنا وتحللنا من العمرة، وفي يوم التروية حرمنا بالحج، فهل ما حصل في طواف العمرة من نقص يؤثر على صحة الحج؟ ماذا يجب علينا الآن؟ وهل يجب علينا إعادة العمرة؟
2: يا أحبابنا، لم يحصل نقص، أنتم بنيتم على غالب ظنكم، والمؤمن إذا بنى على غالب ظنه عليه أن يغلق باب الوسوسة ولا يسمع بعد ذلك إلى أحاديث الشيطان. ما دام أنك في تلك اللحظة بنيت على غالب ظنك فقد انتهت عبادتك وبرئت ذمتك، ولا يجوز لك يا أخي أن تعتمد على وساوس تأتيك في بعض الأحوال التي تضعف فيها فتقع فيما وقعت فيه من الوسوسة التي لا تجوز. يا أحبابي، أنا أعرف شخص مثل هذا الشخص، راح وحاول يعيد الطواف، فلما أعاد الطواف وخرج من المسجد رجعت إليه الوسوسة أنه لم يكمل فرجع مرة ثانية. هذا يا إخواني فتح باب للشيطان، بنيت على غالب ظنك خلاص أنت. نعم
6: نعم، جزاك الله خير شيخ عبد الله. هذا الأخ الكريم يسأل عن صيغة كتابة الوقف في الوصية، ويسأل أيضا عن أعمال الخير التي ممكن أن يوصي بها.
2: الوصية يا إخواني هي التبرع فيما بعد الموت، وهي سنة مستحبة، وقد كانت واجبة ثم نفسخت بآية المواريث، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم نسقت هذه بآية المواريث، فأصبح المال يأخذه الورثة إلا ما اختاره الإنسان لنفسه، وقد جعل الله للإنسان ثلث ماله لا يزيد عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد لما أراد أن يوصي الثلث، والثلث كثير، يعني لا يجوز لأحد أن يزيد في وصيته على ثلث ماله. والوصية يا إخواني لها أساليب مختلفة باختلاف الأغراض. بعض الناس الآن يريد أن يوصي ويوقف على قرابته، وبعض الناس يريد أن يوصي على أيتام الصغار يضع لهم وقف ويجعل لهم يستفيدون منه. وأنتم تعلمون أن الوصية لا تجوز لوارث، وأما الوقف على الورثة فهو جائز. فلهذا يا أحبابي بارك الله فيكم، مشاريع الوقف والوصية مختلفة. من الناس من يقف على الأيتام، من الناس من يقف على الشباب المحتاج للزواج، وكذا. وإذا أراد الإنسان أن يوقف عليه يدرس المشاريع التي يستثمر فيها، لأن الوقف والوصية استثمار في الآخرة، والاستثمار في الآخرة تجارة مع الله. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. فالتجارة مع الله مثل التجارة مع الناس، بعضها أربح من بعض وبعضها أكثر مكاسب من بعض. والإنسان الذي يجتهد لا يعدم، خيرا يصل إليه إن شاء الله. نعم
6: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة شيخنا، هذا الأخ يقول عندي خالة كتبت لي جزء من العقار منذ تقريبا 15 سنة، والآن طلبت مني أن أرده إليها وأنا لست موافق على هذا، يقول هل علي شيء؟
2: إذا كان هذا وصية فإنه يجوز لها أن ترجع الوصية، وإن كان وقف فهو وقف جعلته لله ويتحتسب أجره عند الله، وإن كان هبة قد وهبته فلا يجوز لها أن ترجع في هبتها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه.
6: نعم، أحسن الله إليكم. هذا الأخ الكريم يقول سؤالي، نسيت أن أصلي الشفع والوتر ولم أتذكر إلا قبل الظهر، فصليت 4 ركعات مثنى مثنى، فهل فعلي صحيح أم أقضي صلاة الشفع والوتر؟ أفيدوني.
2: أنت قضيتها بهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد من كان له حزب من الليل فنام عنه أن يقضيه من النهار ويزيد عليه ما يلغي الوتر. فإذا كان يوتر بثلاث يصلي 4، كان يوتر ب7 يصلي 8، وهكذا. لأن الوتر إنما محله الليل وليس له محل في النهار.
6: نعم، أحسن الله إليكم علي الشيخ. من الأسئلة، هذا الأخ الكريم يقول عندي سؤال بخصوص زكاة الذهب، يقول لدي 59 جرام عيار 21 و3 جرام فاصلة 12 عيار 18، هل عليها زكاة؟
2: ليس ليس عليها زكاة، لأن نصاب الذهب لمن كان ذهبه 21 نصاب الذهب 92، ومن كان ذهبه 18 نصاب الذهب 113 غرام. نعم
6: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة، هذا الأخ الكريم يسأل عن التشهد الأول، حكم الصلاة على النبي في التشهد الأول، هل يجوز ذلك؟
2: نعم يجوز، لأن في آخر التشهد الأول وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محمدا فإنه يشرع له أن يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. الإنسان إذا ذكر عنده الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عليه.
6: نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. وبهذه الإجابة مستمعينا الكرام نصل إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم سؤال على الهاتف، أجاب فيها معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي. معالي الشيخ أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم.
2: وأنتم أخي أحسن الله إليكم ونفع بكم أنت وإخوانك القائمين على هذا المجهود الكبير. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
6: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة، تقبلوا تحية الزملاء من الإشراف العام في حان بن محمد السبيعي، من الإعداد محمد بن سعيد الشمري، كان معكم في التقديم إبراهيم بن محمد الشايع، ومن الإخراج خالد بن محمد المالكي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. إلى لقاء جديد نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سؤال على الهاتف.
5: نسعد باستقبال رسائلكم المسجلة صوتيا والنصية على الواتساب رقم
1: 011-40-52-999.
0: سؤال على الهاتف.
1: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل،
0: وإلى أن نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، نستودعكم الله،
1: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بندر آل يسر من سورة الرعد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن، شرح عمدة الأحكام.
2: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن،
2: مجالس السيرة. مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الحديد حتى سورة الصف.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورة الحديد حتى سورة الصف.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة الإسراء.

قل يا محمد للذين عبدوا غير الله ادعوا الذين زعمتم من دون الله فارغبوا إليهم فإنهم لا يملكون كشف الضر عنكم بالكلية ولا أن يحولوه إلى غيركم فإن الذي يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذي له الخلق والأمر. وقد نزلت هذه الآية في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون ولم يشعر الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فصار الجن الذين أسلموا يدعون الله عز وجل ويتقربون إليه بطاعته والعمل بما يرضيه ويرجون رحمة الله ويخافون عذابه. إن عذاب ربك هو مما ينبغي أن يحذر منه ويخاف من وقوعه وحصوله. وفي هذا دلالة على أنه لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف العبد عن المناهي وبالرجاء ينبعث على الطاعات.

في هذه الآية إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ، أنه ما من قرية كفر أهلها إلا سيهلكها بسبب ذنوبهم وخطاياهم، أو يعذبهم عذاباً شديداً، إما بقتل أو ابتلاء أو بما يشاء، كما قال تعالى عن الأمم الماضين: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم.

لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة جاءه المشركون فقالوا: إنك تزعم أنك نبي يوحى إليك، وأن سليمان سخر له الريح، وأن موسى سخر له البحر، وأن عيسى كان يحيي الموتى، وأنك تزعم أنك كهيئتهم، فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يجعل لنا جبل الصفا ذهبا، وأن ينحي عنا الجبال، ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذها محارث فنزرع ونأكل. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن يأتيهم الذي سألوا، فإن كفروا بعد ذلك هلكوا كما هلك من كان قبلهم من الأمم، وإن شئت أن نستأني بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أستأني بهم. وأنزل الله هذه الآية. فلهذا قال الله تعالى: وما منعنا أن نبعث الآيات ونأتي بها على ما سأل قومك منك، إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوها، وجرت سنتنا فيهم وفي أمثالهم أنهم لا يؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولها. وإن قوم ثمود سألوا نبيهم صالحاً عليه السلام أن يخرج لهم ناقة من صخرة عينوها، فدعا ربه فأخرج لهم ما سألوا، وآتاهم الناقة دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذي أجيب دعاؤه فيها، فكفروا بها ومنعوها شربها وقتلوها، فأبادهم عن آخرهم وانتقم منهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وإن الله عز وجل يخوف الناس بما يشاء من آياته لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون.

0: طغيان ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
1: يحرض الله رسوله صلى الله عليه وسلم على إبلاغ رسالته ويخبره بأنه قد عصمه من الناس، فإنه القادر عليهم وهم في قبضته وتحت قهره وغلبته. وهذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي رؤيا عين في ليلة الإسراء، وقد قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. والبصر من آلات الذات للروح، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء والبيت المعمور وسدرة المنتهى، ورأى الجنة والنار، ورأى الشجرة الملعونة شجرة الزقوم. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بذلك رجع منهم أناس عن دينهم، لأن قلوبهم وعقولهم لم تحمل ذلك، فكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وجعل الله ذلك ثباتاً ويقيناً لآخرين. ولهذا قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس واختباراً وامتحاناً لهم. ثم قال تعالى: ونخوف الكفار بالوعيد والعذاب والنكال فما يزيدهم إلا تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال، وذلك من خذلان الله لهم.
2: الوجيز في التفسير.
1: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
3: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجيز في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباري الثبيتي من سورة النساء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله

بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي

فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل

والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا
ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد البارث بيتي من سورة النساء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
3: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
2: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
2: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ صالح الأنصاري من سورة الفرقان.
1: الفوائد التربوية من التشبيهات القرآنية.
2: يقول الله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. بين الله عز وجل في هذه الآية حقيقة أعمال الكفار التي كانوا يعملونها في الدنيا معتقدين نفعها كخدمة الحجاج والسقاية والرفادة وغيرها، حيث شبهها بالسراب الخادع الذي يراه الظمآن فيظنه ماء يروي عطشه ويسكن ظمأه حتى إذا جاءه وعاينه عرف حقيقته وأنه ليس بشيء. ومثلها الله بالسراب الذي بقيعة، أي لا شجر فيه ولا نبات. ومن الفوائد التربوية من التشبيه التأكيد على مكانة التوحيد والإيمان بالله وأنه الأساس لقبول الأعمال عند الله. فمهما يقدم الكفار من أعمال ظاهرها البر والإحسان فإن ذلك لا ينفعهم، لأنهم أضاعوا أهم شرط لقبول تلك الأعمال وهو التوحيد. وفي التشبيه إشارة إلى أن الظاهر في بعض الأمور لا يكون دائما على حقيقته، وليس كل ما يستحسنه الناس يحسن عند الله، فالميزان الحق هو ميزان الشرع والدين.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة القصيم على موجات الإف إم عنيزة 93.2 عقلة الصقور 91.7 المذنب 90.4 عيون الجوى 88.5 الأسياح 101.5 على موجات الإف إم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
7: صاد والقرآن ذي الذكر.

خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا.

وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال

فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى.

آياته وليتذكر أولو الألباب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب.

خير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا

تنال زلفى وحسن مآب. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب.

لهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب.

لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته

0: منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين. ولتعلمن نبأه بعد حين.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة صاد.
2: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى أن يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.

شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن

ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون

قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة الأحقاف.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام.
1: اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك. اللهم إني أحمدك على ما هديت، وأشكرك على جزيل ما أسديت، وأستعينك على رعاية ما أسبغت من النعم، وأستهديك الشكر على ما كفيت من النقم، وأعوذ بك من عثرات اللسان وغفلات الجنان، كما أعوذ بك من غدرات الزمان ويفتات الحدثان. وأسألك اللطف فيما قضيت، والمعونة على ما أمضيت، وأستغفرك من قول يعقبه الندم، أو فعل تزل به القدم، فأنت الثقة لمن توكل عليك، والعصمة لمن فوض أمره إليك. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا آمنا بما أنزلت، واتبعنا الرسول، فاكتبنا مع الشاهدين. ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة، إنك سميع الدعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى. أيها المسلمون، أسبغ الله على عباده نعمًا ظاهرةً وباطنة، ومن مننه الجسام نعمة البنين والحفدة، فقال سبحانه: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وأخبر سبحانه أنهم هبة منه لعباده، فقال عن إبراهيم عليه السلام: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وقال عن زكريا عليه السلام: ووهبنا له يحيى، وقال عن داود عليه السلام: ووهبنا لداود سليمان. وهم بشارة للآباء والأمهات، قال عن إبراهيم عليه السلام: فبشرناه بغلام حليم، وقال لزكريا عليه السلام: إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، وقال عن سارة عليها السلام: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. والملائكة قالت لمريم عليها السلام: إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. وهم زينة الحياة الدنيا وبهجتها، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولعظم شأنهم أقسم الله بهم فقال: ووالد وما ولد. والأبناء أمانة عند الوالدين في حفظ دينهم وبناء أخلاقهم وتوجيه سلوكهم وصيانة فطرتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. وقد لجأ الأنبياء إلى الله لصلاح ذرياتهم قبل وجودهم، فإبراهيم عليه السلام قال: رب هب لي من الصالحين، وزكريا عليه السلام قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ومن فضل الله أن غرس في قلوب الأبناء خير معين لتربيتهم، وهو فطرة الإيمان به سبحانه ومحبة الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. متفق عليه. وأول لبنة في تربيتهم ترسيخ ما فطروا عليه من توحيد الله، وزيادة إيمانهم بتعليمهم كتاب الله. قال جندب بن عبد الله رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، أي قاربنا البلوغ، فتعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. رواه ابن ماجة. قال السيوطي رحمه الله: تعليم الصبيان للقرآن أصل من أصول الإسلام، فينشأون على الفطرة ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة. ووعظ لقمان ابنه أن يحذر الشرك: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وربط قلوب الأبناء بخالقهم وتعلقهم به واعتمادهم عليه أساس فلاحهم وسعادتهم. قال عليه الصلاة والسلام لابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي. والصلاة عمود الإسلام، وصلاة الأبناء تصلهم بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين. رواه أحمد. والصلاة تجلب لهم الرزق. قال سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. قال ابن كثير رحمه الله: يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحثهم على نوافل العبادات. قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يومئذ غلام: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. متفق عليه. ويبصرون بحقوق المخلوقين، وأوجبها بر الوالدين. قال تعالى في معرض وصية لقمان لابنه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويربون على العزائم من الأمور وعلو الهمة. قال سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. وكلما علت أخلاق العظماء تواضعوا للصبيان والناشئة ولأبنائهم وبناتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلطف معهم، فتارة يأخذ بأيديهم، وأحيانا يضع كف أحدهم بين كفيه، وتارة يأخذ بمنكب أحدهم، وإذا مر بصبيان سلم عليهم. متفق عليه. ويرحب بهم ويجلهم. قالت عائشة رضي الله عنها: أقبلت فاطمة تمشي فلما رآها رحب بها فقال: مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله. متفق عليه. ويشفق عليهم ويسألهم عن أهلهم ويمازحهم ويحنو عليهم ويرحمهم. قال أنس رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابنه فقبله وشمه. متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل معهم ويعلمهم آداب الأكل. قال عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. ويستشرف النابغة منهم فيوجهه بما ينفع نفسه وأمته. لما رأى زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو دون الخامسة عشرة يحسن الكتابة جعله من كتاب الوحي، وحين أبصر فيه ذكاء أمره أن يتعلم لغة أخرى ليترجم له ما يكتب بلسانهم. رواه أبو داود. ويسألهم عن أصول الدين من صفات الله والرسالة، ويكافئهم على صواب الجواب. قال لجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مسلم. وفي مجلسه صلى الله عليه وسلم يوقرهم ويعلي شأنهم مع وجود أكابر الصحابة. أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فتله أي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده. متفق عليه. وإذا ظهر من أحدهم خلق جميل وفعل محمود أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر مكانته. سمع قراءة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وهو غلام صغير حسن الصوت بالقرآن، فقال له: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك. رواه أحمد. وكان يعظم عليه من يؤذيهم. قال معاوية بن الحكم رضي الله عنه: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، أي أغضب كما يغضبون، لكني صككتها صكة أي لطمتها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. رواه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحصنهم من الشرور بأذكار الصباح والمساء، فكان يعوذ الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: إن أباكما أي إبراهيم عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري. والصغير مجبول على محبة من دنا منه وعلمه. لذلك إذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم من سفر خرج الصبيان لاستقباله. متفق عليه. ومن صلاح الولد صلاح الوالد، فالحسن عندهم ما صنع والقبيح عندهم ما ترك. ومما يصلحهم رفع هممهم بسماع سير عظماء الأمة. قال الإمام مالك رحمه الله: كان السلف يعلمون أولادهم حب أبي بكر وعمر كما يعلمون السورة من القرآن. ولا سبب لصلاح النشأ أنفع من الدعاء، لذا طرق الأنبياء والصالحون هذا الباب، فقال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس رضي الله عنهما وهو غلام: اللهم علمه الكتاب. رواه البخاري. وامرأة عمران دعت بصلاح ابنتها فقالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. والصالح من عباد الله يبتهل إليه سبحانه: وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. وعباد الرحمن يدعونه سبحانه أن تقر بهم الأعين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وعند قرب رحيل الآباء تسر أفئدتهم بصلاح أبنائهم. قال سبحانه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. ويمتد نفع الصالحين منهم لوالديهم بعد مماتهم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بل ترتفع درجات الوالد في الجنة باستغفار ولده له. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل ليرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا ربي أنى لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك. رواه أحمد. وفي الجنة يجمع الله الصالح من الآباء والأبناء، من الآباء والأبناء. قال جل شأنه: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. وبعد أيها المسلمون، فالأبناء ثمار القلوب، يقدمون لوالديهم برا وإحسانا، ويخلفون بصلاحهم مجدا وذكرا. وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الناشئة أعظم سيرة، تواضع لهم وجالسهم وزارهم وعلمهم ورفع هممهم، فخرج منهم أعظم جيل. ومن ابتغى الخير للناشئة فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله معهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أيها المسلمون، العناية بالأولاد مسلك الأخيار، وما نحل والد ولده أفضل من دين قويم وخلق عظيم. والزوجة الحاذقة تشاطر زوجها أمانة إصلاح أبنائهم وبناتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. وإن رأى الوالدان من الأولاد إعراضًا أو نفورًا فلا ييأسان من إصلاحهم، وليحذر الدعاء عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يُسأل فيها عطاءً فيستجيب لكم. رواه مسلم. ولا تعنفوهم ولا تعاتبوهم بحضرة الآخرين، فصلاحهم شرفٌ لوالديهم. ثم اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيه، فقال في محكم التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وانصر جنودنا، واصرف عنا كيد الكائدين يا قوي يا عزيز. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهما للبر والتقوى، وانفع اللهم بهما الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن بن محمد القاسم.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
5: ذكر ابن القيم قوله إياك نعبد بني على أربع قواعد، فما هي؟ هي التحقق بما يحبه الله ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح. فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربع، فأصحاب إياك نعبد حقا هم أصحابها. فقول القلب هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه على لسان رسله. وقول اللسان الإخبار عنه بذلك، والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع المخالفة له والقيام بذكره وتبليغ أوامره. وعمل القلب كالمحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه والموالاة فيه والمعاداة فيه والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها. وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليلها، وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك. فقوله إياك نعبد التزام لأحكام هذه الأربعة وإقرار بها، وإياك نستعين طلب للإعانة عليها والتوفيق لها، واهدنا الصراط المستقيم متضمن للتعريف بالأمرين على التفصيل وإلهام القيام بهما وسلوك طريق السالكين إلى الله بها. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الكهف.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم

قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا

الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم.

تهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر

إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا.

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا

عما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأل

فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا

أن الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد

دونهما قوما وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا

0: حقا.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة الكهف.
3: آيات الحقوق، آيات الحقوق.
4: قال تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قال أهل التفسير: الاستفتاء طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي في ذلك المسؤول عنه، فأخبر عن المؤمنين أنهم يستفتون الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم النساء المتعلق بهم، فتولى الله تعالى هذه الفتوى بنفسه فقال: قل الله يفتيكم فيهن فاعملوا على ما أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهن وترك ظلمهن عموما وخصوصا. وهذا أمر عام يشمل جميع ما شرع الله تعالى أمرا ونهيا في حق النساء والزوجات وغيرهن من الصغار والكبار. ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم، فقال: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، أي ويفتيكم أيضا بما يتلى عليكم في الكتاب في شأن اليتامى من النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وهذا إخبار عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقت، فإن اليتيمة إذا كانت تحت ولاية الرجل بخسها حقها وظلمها إما بأكل مالها الذي لها أو بعضه أو منعها من التزوج لينتفع بمالها خوفا من استخراجه من يده إن زوجها، أو يأخذ من صهرها الذي تتزوج به بشرط أو غيره، أو يرغب فيها وهي ذات جمال ومال ولا يقسط في مهرها بل يعطيها دون ما تستحق، فكل هذا ظلم يدخل تحت هذا النص. ولهذا قال: وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون عن نكاحهن أو في نكاحهن كما ذكرنا تمثيلا. والمستضعفين من الولدان، أي ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار أن يعطوهم حقهم من الميراث وغيره، وألا تستولوا على أموالهم على وجه الظلم والاستبداد، وأن تقوموا لليتامى بالقسط، أي بالعدل التام، وهذا يشمل القيام عليهم بإلزامهم أمر الله وما أوجبه على عباده، فيكون الأولياء مكلفين بذلك يلزمونهم بما أوجبه الله، ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتنمية أموالهم وطلب الأحظ لهم فيها، وألا يقربوها إلا بالتي هي أحسن، وكذلك لا يحابون فيهم صديقا ولا غيره في تزوج وغيره على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته تعالى بعباده، حيث حث غاية الحث على القيام بمصالح من لا يقوم بمصلحة نفسه لضعفه وفقد أبيه. ثم حث سبحانه وتعالى على الإحسان عموما فقال: وما تفعلوا من خير لليتامى ولغيرهم سواء كان الخير متعديا أو لازما فإن الله كان به عليما، أي قد أحاط علمه بعمل العاملين للخير قلة وكثرة، حسنا وضده، فيجازي كلا بحسب عمله.
5: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
6: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
5: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
7: نور على الدرب.
5: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
8: مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند الواحدة ظهرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة النجم.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الظالمون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورة الروم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام.
1: يا رب سبحان من إذا سئل أعطى، سبحان من إذا دعي أجاب، سبحان ولي كل نعمة ورب كل فضيل، فسبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد يا رب حمدا خالدا مع خلودك، لك الحمد يا مولاي حمدا باقيا مع بقائك، لك الحمد يا سيدي حمدا لا كفاء له إلا عفوك، لك الحمد يا رازقي حمدا لا جزاء له إلا رضاك، والحمد لله الحمد لله الله أكبر ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله الأزلي الأبدي، لا إله إلا الله القادر القوي، لا إله إلا الله الجواد الكريم الغني، لا إله إلا الله حسبي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله القوي فلا يغلب، سبحان الله القادر فلا يقهر، سبحان الله عدد ما خلق وملء ما خلق، سبحان الله عدد كل شيء وعدد ما أحصى كتابه، سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد يا خالق المخلوقين ورازق المرزوقين كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وسلطانك الدائم العظيم، لك الحمد يا من لا يحمد في كل حال غيره حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لك الحمد يا من رزق كل حي عليه ومصير كل شيء عليه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز القوي المتين، لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله يوم يقوم الأشهاد لرب العالمين. إلهي أنت الغياث عند الدعوة وأنت الولي في النعمة، إن داهمتني البلايا تحصنت بلا إله إلا الله، وإن فاجأتني الرزايا دفعتها بلا إله إلا الله، وإن أحاط بي الأعداء توقيت بلا إله إلا الله، وإن استذلني أهل البغي تعززت بلا إله إلا الله، وإن تراكمت علي الهموم تصبرت بلا إله إلا الله، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: خير ما قلت والنبيون قبلي، لا إله إلا الله. اللهم لا خير إلا وأنت مصدر، ولا جود إلا منك أوله وآخره. الله

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
4: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني، فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
2: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
3: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
4: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
3: عليه الصلاة والسلام.
2: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00 صباحا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
1: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
5: وقرآن الفجر
1: برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
5: من محراب صلاة الفجر.
2: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
6: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة تشرف بمتابعتكم من البرنامج اليومي نور على الدرب. باسمكم جميعا والكرام نسعد كثيرا بالترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، الذي سيتولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
2: أهلا وسهلا بكم بالإخوة المستمعين والمستمعات، حياكم الله جميعا.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: إذا كنت أصلي النافلة وأذن المؤذن، فهل يشرع لي ترديد الأذان خلفه وأنا أؤدي تحية المسجد وجزاكم الله خيرا؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يشرع لي من دخل في صلاة، سواء كانت نافلة أو أنه بادر بصلاة الفرض وهو في بيته وتأخر المؤذن عن الأذان وسمع أذانا، فلا يشرع له في هذه الحالة أن يتابع المؤذن وهو في صلاة. فهذا السائل كما ذكر أنه يصلي النافلة تحية المسجد وشرع المؤذن بالأذان، فهل يشرع له أن يردد خلف الأذان وهو في الصلاة؟ نقول لا، فلا يردد سواء كانت هذه الصلاة صلاة فريضة أو نافلة، لأن المصلي مشغول بأداء الصلاة وذكرها، ولذلك لا يصلح أن يردد خلف المؤذن، بل عليه أن ينشغل في صلاته، وينبغي له الاستمرار في الصلاة دون إجابة المؤذن أو الترديد خلفه. وأيضا يستحب للمسلم إذا دخل المسجد والمؤذن يؤذن أن ينتظر قليلا لكي يردد خلف المؤذن، وأيضا يذكر الدعاء بعد انتهاء المؤذن من أذانه، فإذا انتهى يبدأ بصلاة النافلة سواء تحية المسجد أو أنه يصلي الراتبة، وذلك من أجل أن يجمع بين الفضيلتين. فالمسلم عليه أن يتنبه إلى مثل هذه المسائل، وخاصة أن المسلم عليه أن يكون متبعا للسنة. أضف إلى ذلك أن المسلم عليه أن يتزود بالحسنات، ولذلك ذكرنا أن المسلم إذا دخل المسجد يريد الصلاة وسمع المؤذن فإنه ينتظر من أجل أن يردد لكي يحصل على الأجور العظيمة من ترديده خلف المؤذن، ومن الدعاء أيضا بعد الأذان، ثم بعد ذلك يحصل على فضل أيضا صلاة سواء تحية المسجد أو السنة الراتبة. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: ما هي العلة الشرعية في منع شراء الذهب عبر المواقع الإلكترونية وجزاكم الله خيرا؟
2: العلة ترجع إلى أن الذهب من الأموال الربوية، والنبي عليه الصلاة والسلام اشترط في بيعه تحقق التقابض في مجلس العقد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب والفضة بالفضة ثم قال مثلا بمثل يدا بيد. ولذلك عند بيع الذهب بالنقود أو بالريالات أو العملات المعاصرة لا يشترط التماثل، لكن يشترط التقابض الفوري. فكثيرا من الصور التي تكون في البيع الإلكتروني، وأصبحت الآن صور كثيرة في البيع الإلكتروني، فإنه يقع عند البيع في مثل هذه الجهات وهذه التطبيقات الإلكترونية بعض الأمور، من ذلك دفع الثمن وتأخر قبض الذهب أياما أو أسابيع، وهذا أمر غير مشروع لفقد شرط التقابض. ومن ذلك أيضا بيع ذهب غير موجود عند البائع، وهذا يحصل أيضا في هذه الصورة. كذلك نجد أن البعض يشتري الذهب على سبيل الحجز مع تأجيل التسليم، وهذا أيضا يفتقد التقابض. نجد أن بعض الصور أنه يدفع جزء من الثمن ويؤجل الباقي، وهذا أيضا يفقد شرط التقابض. وأيضا البعض يجري العقد دون تحقق القبض الشرعي للثمن أو المثمن. فكل هذه الصور التي ذكرنا لا تجوز عند جمهور أهل العلم لفقد شرط التقابض. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا مستمع بعث بسؤال يقول: نويت تأمين مستقبل ابني الدراسي، وذلك بفتح حساب بنكي وتجميد مبالغ فيه لمدة 5 سنوات حتى يصل للمرحلة الجامعية، فهل تجب الزكاة في هذا المال المجمد في هذا الحساب وجزاكم الله خيرا؟
2: نعم، المال المودع في الحساب البنكي، وهذا السائل قد خصص هذا المبلغ لمستقبل الابن الدراسي، فنقول تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، ما دام المال باقيا على ملك صاحبه، ويمكنه أيضا المطالبة به أو استرداد هذا المبلغ. وكون هذا السائل نوى أن يدخر هذا المال لابنه لدراسته، أو البعض لزواج ابنه، أو لبناء منزل، أو لغير ذلك من الحاجات المستقبلية، فإن هذه لا تسقط الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بملك المال وأيضا ببلوغه النصاب. ولذلك هذا المال قد ادخره من أجل ابنه وبقي سنوات، فنقول في هذه الحالة عليه أن يزكي عن السنوات 5، على رأس كل سنة ينظر إلى هذا المال كم بلغ فيزكي. فإذا كانت السنة الأولى مثلا المبلغ 10,000 ريال فيزكي هذا المبلغ، والسنة التي بعده إذا زاد المبلغ فإنه يزكيه. يعني لو وصل هذا المبلغ 20,000 ريال في السنة الثانية يزكي هذا المبلغ، وإذا وصل المبلغ في السنة الثالثة 30,000 فيزكي هذا المبلغ، وهكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب ذهب لا يؤدي ما فيها إلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب أن يتنبه السائل إلى هذه المسألة، فنقول تجب الزكاة في هذا المال متى ما توفرت شروط الزكاة، إذا بلغ النصاب، وأيضا إذا حال عليه الحول فإن عليه أن يزكي هذا المبلغ الذي خصصه لابنه. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. هذا مستمع بعث بسؤاله يقول: هل يجب على طلاب العلم المبتدئين تبليغ ما تعلموه من العلم أم ينتظرون حتى التمكن من المواد العلمية وجزاكم الله خيرا؟
2: الذي ينبغي للمسلم الحرص على أن ينفع غيره بما تعلمه من العلوم الشرعية، بشرط أن يتأكد من صحة ما يقوم بتعليمه، فكل من تعلم مسألة من مسائل الشريعة وعرف الدليل وكان واثقا من نفسه فعليه أن يبلغ ما تعلمه وأن يبينه للناس، ولو لم يكن حافظا لعدد كبير من الأحاديث أو الآيات ولكنه عرف هذه المسألة ويعرف الحكم مع دليله فعليه أن يبلغ. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال: بلغوا عني ولو آية. ولا شك أن من فوائد طلب العلم أن يقوم الطالب بما أوجب الله عليه من تبليغ ما حصله من العلم، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وهذا الميثاق الذي هو بين الله وبين الذين أوتوا العلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قال: ليبلغ الشاهد الغائب. فالواجب على طالب العلم أن لا يحقر نفسه، وخاصة في هذا الزمان والناس بحاجة إلى العلم، فعليه أن يبلغ ما عرفه من العلم وما أتاه الله من العلم، سواء في بلده أم في بلد آخر، وخاصة في أوقات الإجازات التي ليس على الإنسان فيها طلب للعلم، فيحرص على تبليغ ما تحصل عليه من العلوم. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا هذا مستمع يقول في سؤاله: إذا كان علي فدية بسبب محظور ارتكبته قبل سنوات، فهل يجوز لي أن أعتمر هذا العام وأنا لم أقم بعد بذبح الفدية وجزاكم الله خيرا؟
2: السائل يقول: وأنا لم أذبح الفدية، يعني نفهم من سؤاله أن المحظور المشار إليه في السؤال هو مما كفارته كفارة فدية، يعني إما أن يكون محظور من محظورات الإحرام، وربما يكون ترك واجب. فإذا كان ما عليه هو فدية الأذى فإنها على التخير، فدية الأذى، لذلك هذا مما ينبه عليه السائل، لأن السائل ذكر أنه لم يذبح الفدية، وذكر في أول سؤاله أنه ارتكب محظورا، يعني هو مخير، لأن فدية ارتكاب محظور من محظورات الإحرام على التخير، إما أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن يذبح فدية، فهو مخير بين هذه 3. ومحظورات الإحرام إما حلق شعر الرأس أو شعر الجسم أو تقليم الأظافر أو استعمال الطيب أو لبس المخيط أو لبس الخفاف للرجال أو النقاب للمرأة. فالمقصود أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام فإنه مخير، فإن كان فعلها عالما عامدا لحاجة فعليه الكفارة ولا إثم عليه، وإن فعلها عالما عامدا لغير حاجة فعليه التوبة والكفارة، والثالث إن فعلها جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه ولا كفارة. نحن بينا هذا الأمر والتفصيل لأن السائل لم يوضح في سؤاله ما حصل منه، فهذه ثلاثة أحوال لمثل حال هذا السائل. وأما ما يتعلق هل هذه المحظورات أو ما حصل منه فلزمه كفارة، فإنها لا تؤثر على صحة العمرة إذا أراد أن يأتي بعمرة ولم يستطع أن يكفر وأن يدفع هذه الفدية، ولكنها متعلقة بذمته بسبب ارتكابه محظور من محظورات الإحرام. ونص العلماء على أنه له أيضا إذا لم يستطع يعني ولم يجد المال في إطعام ستة مساكين أو دبع الفدية فله أن يصوم، والصيام هنا يصوم في أي مكان وفي أي زمان، فعليه أن يبادر إذا لم يكن عنده المال ولم يستطع إطعام ستة مساكين أو أن يذبح فدية، فهو بالخيار، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام. وأما لو أنه أراد أن يكفر بالذبح أو الإطعام فنقول أن محل الكفارة في الحرم، عليه أن يطعم من مساكين الحرم أو أن يذبح أيضا هذه الفدية، أيضا يذبحها لفقراء الحرم. وبناء على ما ذكرنا فإنه يجوز له أي للسائل أن يعتمر أو أراد أن يحج قبل أن يؤدي الفدية، وهذا ما ذكره جمهور العلماء، ولكن نقول أن الأفضل أن يحرص المسلم أن يبرئ ذمته بأداء ما عليه من كفارات قبل أن يقدم على أداء الحج أو العمرة. نعم
1: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. وهل تبرأ شيخنا الكريم الذمة بدفعها لحسابات الجمعيات الخيرية بالمصارف وكذلك في حسابات أو مواقع الجمعيات الخيرية وبذل المال لهم وتكليفهم بالقيام بأداء هذه الفدية؟
2: نعم، إذا اختار أن يطعم ستة مساكين أو أن يذبح فدية فعليه أولا أن يتأكد أن هذه المؤسسة أو الجمعية تقوم بإطعام المساكين في الحرم، وأن تذبح أيضا هذه الفدية أيضا في الحرم وتوزعه على فقراء الحرم، فيجب أن يتأكد أولا تحقق هذا الشرط، فإذا لم يتحقق فلا يصلح أن يدفع هذا المال لأي جمعية وهي لا تقوم بتحقيق هذا الشرط وهو إطعام المساكين في الحرم أو أن تذبح هذه الفدية أيضا في الحرم. نعم،
1: بهذه الإجابة الطيبة المباركة مستمعينا الكرام نصل وإياكم لختام هذه الحلقة. شكر ودعاء عاطر لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن عبد الله السليمان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الذي تولى مشكورا مأجورا الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية. الشكر يتواصل لكم مستمعينا الكرام على حسن الإنصات وكريم المتابعة، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية مكتوبة عبر تطبيق الواتساب ذي الرقم 0534700. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم عبد الرزاق ابن عبد الله العليوي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الدخان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة الدخان.
1: الغضب واحد من انفعالات النفس البشرية الطبيعية، لذا لم يهمش الإسلام هذا الشعور، ولم يتجاهل حضوره في حياتنا، ولم يتركه يعيث في نفوسنا ومجتمعنا المسلم فسادا دون التنبيه على خطورته وتقييد أضراره وآثاره السلبية، بل حذرنا منه ومن تبعاته، وأوصانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بتجنبه فقال لا تغضب، وكررها مرارا، وكأنما يشير إلى أن محاربة الغضب حرب مستمرة وقودها العزيمة على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، حيث لم يغضب لنفسه قط. ثم صدق الرغبة في التخلق بالحلم واللين لنقترب من الجنة ونبتعد عن النار، كما ورد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال حديث حسن. فالغضب ينافي الحلم والأناة التي يحبها الله ورسوله، ويقود المجتمع المسلم إلى التباغض والتنازع ثم إلى التفكك. قال جل وعلا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كذلك يجر الغضب صاحبه إلى عدد من المنكرات كالسب والشتم، وكم من مرة كان فيها سببا أساسيا للطلاق وشتات الأسر وضياع أفرادها، أو سببا لارتكاب الكبائر كالقذف أو القتل والعياذ بالله. حين نكظم غيظنا نقي أنفسنا أضرار الغضب، فنكون من المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، حيث قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كما يجب علينا التمرن على ذلك باتباع ما جاء في السنة المطهرة من هدي عند الغضب، ومن ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ثم الوضوء لتخمد ثورة الغضب، وحثنا على الجلوس إن كنا واقفين والاضطجاع إن كنا جالسين. أبعد الله عنا وعنكم الغضب ووقانا شره.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الاف ام الخارج 88.9 حوطة بني تميم 99 المجمعة 92.7 تمير 96.3 على موجات الاف ام.
1: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور إبراهيم والحجر والنحل.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سور إبراهيم والحجر والنحل.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن.
4: اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
7: اقرأوا القرآن،
8: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
9: شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يعنى بتعليم التلاوة وتصحيحها هاتفيا. اقرأوا القرآن يأتيكم غدا عند 4:20 عصرا.
4: من برامجنا
1: في إذاعة القرآن حلقة النور. حلقة النور،
10: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم،
11: تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
1: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3:00 مساء.
12: إذاعة القرآن الكريم
13: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما يخشى الله من عباده العلماء. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر، برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. في البداية نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله.
3: حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المستمعين.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، ومرحبا بكم. كما الحقيقة أني أوصي نفسي وإياكم مستمعينا الكرام بمتابعة هذه الدروس والمجالس الفقهية النافعة التي تفيدنا فيما يخص عبادتنا لله جل وعلا في أمور يعني تجري علينا في أيامنا كلها. نحن في هذه الأيام مستمعينا الكرام نتدارس كتاب الجنائز، وما زلنا فيه شيخنا الكريم، وقد تحدثتم في اللقاء الماضي جزاكم الله خيرا عن حكم الطواف بالقبر وعن مجموعة من أحكام دفن الميت والقبور. الآن حفظكم الله نبدأ هذه الحلقة بالحديث عن حكم دفن الميت في المسجد.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فدفن الميت في المسجد قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام قبيل وفاته قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وجاء في حديث جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه. والأحاديث في هذا متضافرة، حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث جندب وغيرها، فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وأنه لا يجوز أن يدفن الميت في المسجد. وإذا حصل أن دفن الميت في المسجد فيجب نبشه ونقله إلى مكان آخر، لكن لو كان القبر هو السابق للمسجد فيزال البناء، يزال بناء المسجد، ويكون الحقية للقبر، ويهدم هذا البناء ويبنى في مكان آخر. لكن لو كان المسجد هو السابق ووضع القبر فيه فيجب نبشه ونقله إلى مكان آخر. فالأحاديث كثيرة ومتضافرة في النهي عن دفن الموتى في المساجد، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا صريحا، وقال: لا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، وكرر النهي عن هذا عليه الصلاة والسلام، وذلك لأن الدفن في المساجد ذريعة لوقوع الشرك وتعظيم هذه القبور ووقوع الشركيات والبدع والخرافات عندها. وإنما يكون دفن الأموات في مقبرة خارج المساجد، يكون في مقبرة ولا يكون عليها بناء أيضا، وكل ذلك حماية لجناب التوحيد وسد الذرائع الموصلة إلى الشرك.
2: أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. بعض الناس ربما احتج شيخنا حفظكم الله بدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال بأن ذلك يدل على جواز الدفن في المسجد، كيف يجاب عن هذا؟
3: الجواب عن ذلك، أولا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبنى على القبر، بل بني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته. وإدخال بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد لم يكن بإجماع الصحابة، بل وقع بعد انقراض أكثرهم، وخالف فيه بعض التابعين كسعيد بن المسيب وخبيب بن عبد الله بن الزبير. والقبر بعد الإدخال بقي في حجرة مستقلة محاطة بجدران، وليس المسجد مبنيا عليه على هيئة القبور التي تجعل قبلة للمصلين. ولذلك نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد أصلا، المسجد النبوي كان قائما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة، وهي بيته الذي مات فيه. فالصورة ليست مسجدا دفن فيه ميت، وإنما بيت دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أدخلت الحجرة لاحقا في توسعة المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها: لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفن في حجرة عائشة رضي الله عنها. ثم إنه في عهد الوليد بن عبد الملك في آخر القرن الأول أراد توسعة المسجد النبوي، فاجتهد وأدخل الحجرة في المسجد اجتهادا منه، ولم يوافقه عليه بعض الصحابة وبعض التابعين، ولكنه اجتهد في ذلك. ثم إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة في حجرة عائشة لا في المسجد، وحجرة عائشة رضي الله عنها أحيطت بالجدران والحواجز، بل إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام أحيط بثلاثة جدران، كما قال ابن القيم في النونية: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فابن القيم يقول إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد أحيط بثلاثة جدران، فلما دفن عليه الصلاة والسلام أولا في حجرة عائشة، ثم بعد ذلك في عهد عمر رضي الله عنه أبدل ما كان من الجريدة في الحجرة بجدار، ثم حصلت التوسعة في عهد الوليد بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز أميرا على المدينة، فأعيد بناء الحجرة وبني حولها جدار بخمسة أضلاع، وجعل في مؤخرته مثلث حتى لا يكون فيه تشبه بالكعبة، يعني إنما فعلوا ذلك حماية للتوحيد وسدا لذريعة الغلو، فكانت هذه الجدران الثلاثة، وجعلت الجهة على هيئة زاوية مثل رأس السهم جهة القبلة، فمن أراد أن يستقبل القبر لا يستقبل جدارا مستقيما، وإنما يستقبل زاوية منحرفة، وهذا من حماية الله عز وجل لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقبر إذن في حجرة مستقلة وفي مكان محوط بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة حتى لا يستقبله الإنسان إذا صلى. وأيضا يعني في الوقت الحاضر يعني فوق الثلاثة جدران الحاجز الفولاذي، كأنها الآن أربعة حواجز، ثلاثة جدران ثم الحاجز الفولاذي، فكل هذا حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الغلو. فلاحظ أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه محاط بهذه الجدران وهذه الحواجز، فلذلك يعني لا يصح القول بأن القبر هو داخل المسجد، هو داخل الحجرة، لكن الحجرة أدخلت داخل المسجد من الجهة الشرقية. ثم إن هذا لم يفعله النبي، يعني لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعله كبار الصحابة، وإنما هو اجتهاد من الوليد بن عبد الملك، والعبرة بما ورد في النصوص، والنصوص قد ورد فيها النهي عن اتخاذ القبور مساجد. وعلى هذا فلا حجة لمن قال بأن يعني بأنه يجوز دفن الميت في المسجد ويحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد. هذا كلام غير صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، دفن في حجرة عائشة، لكن هذه الحجرة أدخلت مع أنها أحيطت بثلاثة جدران وأيضا بحاجز رابع، كل هذا سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد. وبقي الأمر على ما هو عليه، يعني من عهد الوليد بن عبد الملك إلى وقتنا الحاضر بقي القبر محاطا بهذه الجدران الثلاثة، وكما ذكرت أيضا فيه هذا الحاجز الرابع إلى وقتنا الحاضر. فلا أحد يستطيع أصلا أن ينفذ إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من قرون طويلة ما أحد يستطيع أن ينظر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، ومحاط بهذه الجدران الثلاثة من جميع الجوانب، من جميع الجوانب وفوقه القبة، ما أحد يستطيع أن ينظر لقبر النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. فعلى ذلك ليس حجة للقول بالدفن في المسجد. فالدفن في المسجد قد وردت فيه الأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عن الدفن في المسجد، وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونهى عنه نهيا صريحا.
2: أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. شيخ حفظكم الله، وش حكم نعي الميت؟
3: نعي الميت ورد فيه النهي، في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، كما في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، أخرجه أحمد والترمذي. وورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه. فهذا يدل على أن النعي له صورة جائزة وصورة ممنوعة. أما الصورة الممنوعة فهو نعي الجاهلية، كرفع الصوت في الناس أو إرسال من يطوف ويصيح مات فلان مات فلان، ويذكر مفاخره ومآثره على وجه التعظيم والمباهات. هذا كانوا يفعلون في الجاهلية، إذا مات شخص أرسلوا من يطوف في العشائر والقبائل ويقول مات فلان ويذكر مآثره ومفاخره، وربما يصحب ذلك نياحة وتسخط ونحو ذلك. فهذا لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المراد بالنعي المنهي عنه في حديث حذيفة. أما النعي الجائز فهو مجرد الإخبار بوفاة الميت لأجل أن يحضر الناس الصلاة عليه أو دفنه أو تعزية أهله أو الدعاء له، من غير أن يصحب ذلك نياحة ولا مفاخرة، فهذا جائز باتفاق أهل العلم. ويحمل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بالصحابة إلى المصلى فصلى عليه صلاة الغائب، ونعى عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم لما استشهدوا في غزوة مؤتة، وأخبر الصحابة بخبرهم قبل أن يأتيهم الخبر. فإذا كان المقصود من النعي إخبار الناس بأن فلان قد مات حتى يشاركوا في الصلاة عليه ودفنه أو تعزية أهله أو الدعاء له، فلا بأس بذلك. أما النعي المحرم هو يعني على طريقة أهل الجاهلية، أنهم يرسلون من يطوف بالناس ويقول مات فلان ويذكر مآثره ومفاخره، ويصحب ذلك نياحة وصياح ونحو ذلك، فهذا هو الممنوع. نعم.
2: إذن ما يحصل الآن شيخنا حفظكم الله في نشر رسائل بأنه انتقل إلى رحمة الله تعالى إن شاء الله فلان بن فلان، هذا من الأمر الجائز؟
3: نعم، هذا من الصورة الجائزة، لأن المقصود به إعلام الناس بوفاة فلان حتى يشاركوا في الصلاة عليه وتشييعه ودفنه وتعزية أهله أو على الأقل الدعاء له.
2: بارك الله فيك. نسألك حفظك الله شيخنا عن حكم البكاء على الميت والنياحة.
3: البكاء على الميت إذا كان مجرد بكاء من غير أن يصحب ذلك نياحة لا بأس به. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى يعني مرضة، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه وجده في غاشية أهله، قال: قد قضى؟ يعني مات. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. متفق عليه. ولما حضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاة ابن ابنته زينب فاضت عيناه، فقال سعد: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. ولما مات ابنه إبراهيم بكى عليه الصلاة والسلام، وقال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. فهذه مشاعر يجدها الإنسان عندما يموت قريب له أو عزيز عليه، فإنه يبكي وربما تدمع عيناه، وربما أيضا يصحب هذا البكاء صوت يعني منخفض، هذا كله لا بأس به. الشريعة الإسلامية لا تمنع من هذا، هذه مشاعر يجدها الإنسان، وربما أنها أيضا تخرج منه من غير قصد أو رغما عنه. إنما الممنوع هو رفع الصوت بالبكاء، هو ما يسميه أهل العلم بالنياحة، فهذا محرم بل من كبائر الذنوب. وقد قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. خرجه مسلم في الصحيح. وهذا وعيد لا يكون إلا على كبيرة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. خرجه مسلم. فانظر كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النياحة على الميت كفرا، لكنه عند أهل العلم كفر أصغر، والكفر الأصغر أشد في الإثم من الكبيرة، أشد يعني المعصية التي وصفت بالكفر حتى وإن كان كفرا أصغر هي أشد في الإثم من الكبيرة. فالنياحة محرمة ومن كبائر الذنوب. وقد جاء في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم البيعة ألا ننوح. وكذلك أيضا في معنى النياحة شق الثوب ولطم الخد ونتف الشعر والصراخ، هذا كله محرم ومن الكبائر. وقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. فقوله ليس منا يدل على أن هذا من كبائر الذنوب. فعلى الإنسان إذا مات قريب له عزيز عليه أن يصبر، يجب عليه أن يصبر وأن يبتعد عن النياحة وما يصاحب ذلك من شق الثوب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر ونحو ذلك. هذه من أعمال الجاهلية، وهذا من الجزع المذموم، فلا يجوز مثل هذا العمل. وعلى من فعل ذلك أن ينكر عليه، ينبغي أن ينكر عليه من الحاضرين، ويبين له أن هذه الأعمال أنها أعمال محرمة بل من كبائر الذنوب. وأيضا يعني مما نهي عنه ندب الميت، وهو البكاء مع تعداد المحاسن وتعداد الشمائل على وجه التسخط. وقد جاء في حديث أبي مسعود الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت فيقوم باكيه ويقول: واجب له وسيده ونحو ذلك، إلا وكل به ملكان يلهزانه: أهكذا كنت؟ يعني يلهزان يعني يضربانه ويدفعانه. فعلى هذا نقول إن هذه المظاهر التي تصحب الحزن من النياحة وشق الجيب ولطم الخد والصراخ ونتف الشعر والندب، هذه كلها أمور محرمة ومن الكبائر، وتنافي الصبر الواجب. وأما مجرد دمع العين لا بأس به، أو حتى البكاء بصوت منخفض أيضا لا بأس به، كل هذا لا بأس به، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام وفعله بعض الصحابة، إنما الممنوع هو رفع الصوت بالبكاء الذي هو النياحة، وما قد يصحب ذلك من شق الجيب ولطم الخد ونتف الشعر ونحو ذلك. والإنسان عندما يصاب بمصيبة لا تخلو حاله من أربع: الحال الأولى الجزع، وذلك بأن يجزع ويصحب ذلك نياحة أو شق جيب أو لطم خد أو نتف شعر أو صراخ ونحو ذلك، فهذا العمل كما ذكر محرم ومن الكبائر. الحال الثاني الصبر، قد لا يكون راضيا لكنه يصبر. الصبر معناها حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك، فيحبس نفسه فلا يتكلم بكلام محرم ولا يفعل أفعالا محرمة. هذا هو الصبر وحكمه الوجوب. الحالة الثالثة الرضا، أن تقع المصيبة فيعلم أن ما عند الله خير وأبقى، وأن هذه الدنيا دار ممر وعبور، فيرضى بما قدره الله تعالى وقضاه، يرضى بذلك. فهذا اختلف العلماء في حكم الرضا، والقول الراجح الذي اختاره جمع محقق من أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى، أن الرضا مستحب وليس واجبا، لأن أكثر الناس لا يستطيع أن يصل إلى هذه المرحلة، تقع لها المصيبة المؤلمة الشديدة ويرضى بها. والنصوص دلت على فضل الرضا لكن لم توجبه كما أوجبت الصبر. فالرضا مستحب وليس واجبا، هو قدر زائد على الصبر. الحال الرابع الشكر، تقع المصيبة ويرضى بها المسلم، بل يحمد الله ويشكره على عليها. لماذا؟ لأنه ينال بها مع الصبر والرضا صلوات من ربه ورحمة وهداية ورفع الدرجات وأجور وتكفير سيئات، ويحمد الله تعالى ويشكره على قضائه وقدره. وإذا قلنا إن الرضا مستحب، فمنزلة الشكر والحمد من باب أولى أن تكون مستحبة. ألخص ما سبق أقول: حال الإنسان عندما تقع المصيبة لا يخلو من هذه الأمور الأربع: الحال الأولى الجزع وما أصحب ذلك من النياحة ورفع الصوت وشق الجيب ونتف الشعر ونحو ذلك، هذا حكمه محرم بل من الكبائر. حال الثانية الصبر، وقد لا يرضى بالمصيبة لكنه يصبر ويحبس لسانه عن الكلام المحرم ويحبس جواري عن أفعال المحرمة، حكم هذا الوجوب. حال الثالثة الرضا، أن يرضى بالمصيبة، فهذا حكمه مستحب وليس واجبا. والحال الرابعة الشكر، وهو مستحب وليس واجبا.
2: جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم على هذا البيان. شيخ حفظكم الله، ما حكم تعزية المسلم إذا أصيب في قريب أو عزيز، وهل تحديدها بثلاثة أيام أمر مشروع؟ ما حكمه؟
3: تعزية المسلم سنة، وقد ورد في فضلها بعض الأحاديث إن كان في سندها مقال، إلا يعني أنها يحتج بها أو يستدل بها في فضائل الأعمال. ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة، خرجه ابن ماجه، وفي سنده مقال. وأيضا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عز مصابا فله مثل أجره، خرجه الترمذي وابن ماجه، وأيضا في سنده مقال. فلم يثبت في فضل التعزية شيء، لكنها من حقوق المسلم على المسلم لما فيها من جبر لمصابه ومواساة له، فهي مستحبة وعمل صالح يؤجر عليه المسلم. أما التحديد بثلاثة أيام فقد قال بهذا بعض الفقهاء، قالوا: لأن ثلاثة أيام هي مدة الإحداد على غير الزوج، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث. ولأن وقت المصيبة في الغالب يكون في حدود ثلاثة أيام، وبعدها يزول أثر المصيبة أو يخف، وهذا يعني نص عليه فقهاء الحنابلة. لكن هذا التحديد يحتاج إلى دليل، وقياسه على الإحداد قياس مع الفارق. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن التعزية مرتبطة بالمصيبة، فما دام أثر المصيبة باقيا على المصاب فإن تعزيته مستحبة، وإذا زال أثر المصيبة فلا تستحب التعزية في هذه الحال. وهذا يرجع إلى حال المصاب، فمثلا من أصيب في وفاة قريب له أو عزيز عليه بصورة مفاجئة ربما يبقى أثر المصيبة مدة طويلة. والعكس من ذلك، لو مات مثلا قريب له كان يعاني من الأمراض وبقي في المستشفى مدة طويلة وكبير في السن، ربما يكون أثر المصيبة أخف. فإذا المصائب تتفاوت، والتحديد بثلاثة أيام أيضا لا يسلم به، قد تكون مصيبة شديدة ويبقى أثرها أكثر من ثلاثة أيام. وعلى هذا فالقول الراجح أن التعزية لا تحدد بمدة معينة، وإنما تكون ما دام أثر المصيبة باقيا، ولكن لا يعزى بعد مدة طويلة عرفا كسنة مثلا، وإنما يكون ذلك في المدة التي يغلب على الظن فيها أن أثر المصيبة لا زال باقيا. وعلى هذا نقول إن التعزية تكون من بعد المصيبة مباشرة، لأن بعض العامة يعتقد أن التعزية لا تكون بعد دفن الميت، وهذا غير صحيح. التعزية تكون من حين المصيبة، من حين وفاة الميت تشرع التعزية، حتى لو كان ذلك قبل الصلاة عليه وقبل دفنه. فما يعتقده بعض الناس من أن التعزية لا تكون بعد الدفن هذا غير صحيح، تكون قبل الدفن وبعده. لكن يعني ربما أنه قبل الدفن يكون أهل الميت مشغولين بتجهيز الميت ونحو ذلك، فيعني ربما يكون الأحسن أن تكون التعزية بعد الدفن لأجل هذا فقط. لكن لو أن أحدا عزى، لقي مثلا أحدا من أهل الميت وعزاه قبل الدفن لا بأس، لأن التعزية مرتبطة بالمصيبة وليست مرتبطة بالدفن.
2: أحسن لكم، ما الذي يقال شيخ حفظك الله في التعزية؟
3: أفضل ما يقال في التعزية هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لابنته عند وفاة ابنها، قال معزيا لها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. هذا أفضل ما يقال، فعندما تعزي أحدا تقول له: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فاصبر واحتسب. ولا بأس أن يؤتى بأية عبارة تناسب المقام، كأن يقال: أحسن الله عزاءك، أو أعظم الله أجرك، أو غفر الله لميتك ونحو ذلك. فأية عبارة تناسب المعنى يؤتى بها، ويقول المعزى: تقبل الله دعاءك ورحمنا وإياك ونحو ذلك، يعني يجيبه بأية عبارة مناسبة.
2: أحسن الله لكم شيخنا. نختم بهذا السؤال: بالنسبة لمن لم يعزي قريبا له، هل يدخل هذا في قطيعة الرحم؟
3: إذا كان قريبه ممن تجب صلته فلم يعزه فإن هذا يدخل في قطيعة الرحم، لأن تعزية الإنسان حق من حقوقه. فإذا كان مثلا قريب لهم من تجب صلته كأخيه مثلا أو أخته أو عمه أو عمته ولم يقم بتعزيته، فهذه صورة من صور القطيعة، لأن قطيعة الرحم يعني ضابطها العرف، والناس في عرفهم يعدون من لم يعزي قريبا تجب صلته يعدون هذا من قطيعة الرحم، فيدخل هذا في قطيعة الرحم. وإذا كانت أيضا إذا كان ترك التعزية لأبيها ولأمه، كأن يموت لأبيها وأمه قريب ولم يعزي أباه أو لم يعزي أمه، يدخل هذا في عقوق الوالدين، لأن الناس في عرفهم يعدون ترك التعزية بالنسبة للقريب الذي تجب صلته أو بالنسبة للوالدين يعتبرون ذلك قطيعة رحم أو عقوق والدين. والضابط في عقوق الوالدين وفي قطيعة الرحم العرف، ما عده الناس عقوقا فهو عقوق، وما عدوه قطيعة رحم فهو قطيعة رحم.
2: أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم هذا المجلس الطيب المبارك من مجالس الفقه مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ دراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. جزاكم الله خير شيخنا وبارك الله فيكم.
3: اللهم أمين، وشكرا لكم والإخوة المستمعين.
2: شكرا لكم مستمعينا الكرام لحسن متابعتكم لنا في هذه الدروس المباركة، والشكر موصول كذلك لمسجل هذه اللقاءات المباركة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر، جزاه الله خيرا. حتى الملتقى بكم أحبتنا الكرام في حلقة قادمة ومجلس قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجالس الفقه، برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية بأسلوب سهل ميسر. برفقة ثلة من أهل العلم المتخصصين في الفقه. مجالس
1: الفقه. إخراج راشد بن فهد الهويشل.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.

الأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ المثنى البابطين من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح عمدة الأحكام.
3: شرح عمدة الأحكام
4: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
3: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
4: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس السيرة. مجالس السيرة، لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية، وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: التفسير الفقهي تقدمه لكم
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
0: التفسير الفقهي
1: من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثي.
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه الأمين. أما بعد، فأرحب بكم في لقاء متجدد من لقاءات التفسير الفقهي في تفسير سورة الروم. في قوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر، من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء، وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، وهم عن الآخرة هم غافلون. وقد ذكرت شيئا من أحكام هذه الآيات، وبينت بعض الأحكام الفقهية المأخوذة منها. ففي الآيات: الفرح بحصول وعد الله تعالى وإنجازه، وفيها أن العلم الحقيقي هو العلم الديني، مما يدل على أن لفظة العلم متى أطلقت في لسان الشرع فالمراد بها العلم بالله وبأحكامه، وبذلك تفسر النصوص المرغبة في طلب العلم. وفي الآيات: وجوب التصديق بوعد الله مع الجزم بحصوله، ومن ذلك وعد الله بنصر المؤمنين. وفي الآيات: مشروعية تعلم سنن الله في الكون لمعرفة عواقب الأمور ومآلاتها. وفي الآيات: أن الإبداع في أمور الدنيا عند إنسان، وما يؤتاه فيها من ذكاء وفطنة لا يعني صحة أموره الدينية ولا نجاته يوم القيامة. فكم من ذكي لم يستفد من ذكائه في أمر آخرته. فنسأل الله البصيرة النافذة والمعرفة بعواقب الأمور ومآلاتها. ثم قال الله تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ففي هذه الآيات الترغيب في التفكير في آيات الله الكونية لمعرفة قدرته سبحانه وفضله، مما يدعو الإنسان للإيمان باليوم الآخر والتصديق بوعد الله تعالى. وفيها وجوب الإيمان باليوم الآخر، وجوب الاستعداد له، وفيها الأمر بالتفكر في عاقبة الأمم السابقة، ومن ذلك هلاك الأمم المكذبة لرسول الله مع ما كان لديهم من قوة عظيمة وإمكانات كبيرة وأموال وفيرة، فلم تغن عنهم شيئا. وفي الآيات جواز الأسفار وجواز دخول ديار المعذبين للتفكر في العواقب. وفيها أن العقوبة الإلهية لا تكون إلا بعد قيام الحجة على العباد. وفيها التحذير من الظلم وبيان سوء عاقبته، وأعظم الظلم الشرك بالله تعالى. وفي الآيات جواز الزراعة وجواز عمارة الأرض، وفيها تحريم فعل السوء وأن الجزاء من جنس العمل. وفيها تحريم التكذيب بآيات الله تعالى وتحريم الاستهزاء بها. وفيها أن الذنوب والمعاصي يجر بعضها إلى بعضها الآخر. ثم قال الله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. ففي الآيات وجوب الإيمان بالبعث والحساب يوم القيامة، وفيها تحريم الإجرام بما يشمل الكفر والشرك والاعتداء على الخلق وظلمهم، وفي الآيات تحريم الشرك بصرف شيء مما يختص الله به لغيره، ومن ذلك صرف العبادة لغير الله ودعاء غير الله جل وعلا. ثم قال تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. ففي الآيات مشروعية أذكار الصباح والمساء، وفيها استحباب تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وفيها أن من أذكار الصباح والمساء التسبيح، وفي الحديث من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. واستدل طائفة بالآية على الصلوات الخمس المكتوبة، وفي الآيات استعمال القياس لتقرير العقائد الثابتة شرعا، كما يدل على صحة الاستدلال بدليل القياس. ثم قال الله تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ففي الآيات عظيم نعم الله على العباد بما يوجب عليهم شكرها بالاعتراف بأنها فضل من الله وباستعمالها في طاعة الله. وفي الآيات وجوب الإيمان بعظيم قدرة الله تعالى وأنه لا يعجزه شيء، وقوله تنتشرون أي تتصرفون، مما يدل على أن الأصل في التصرفات الإنسانية هو الحل والجواز. وفي الآيات مشروعية الزواج وأنه من نعم الله على العباد، وفيها استحباب اختيار الرجل من يناسبه من النساء للزواج بها، وفيها سكون الأزواج لزوجاتهم، وفيها الترغيب في زرع المودة والرحمة بين الزوجين، وفيها جماع الرجل لزوجته والاستمتاع بها والاستمتاع بينهما. وقد استدل بالآية على وجوب بذل المرأة نفسها لزوجها متى طلبها وتحريم امتناعها. وفي الآيات مشروعية طلب الولد بالزواج، وفيها فضل أهل العلم لما يعطيهم الله من خاصية الفهم والتدبر. وفي الآيات عدم الحرج من اختلاف الأصوات والألسن، فلا تكاد تجد صوتين متماثلين، مما يفيد إمكانية التعرف على المتكلم بسماع صوته، واستدل بذلك على قبول شهادة الأعمى. وفي الآيات بيان اختلاف صور الناس، مما يشعر بإمكانية التفريق بينهم بالنظر في صورهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، نسأله سبحانه صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا.

0: التفسير الفقهي، التفسير
1: الفقهي من إعداد وتقديم
0: معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتي،
2: إخراج عبد الله بن سالم الخمعلي.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي الأعراف والأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورتي الأعراف والأنفال.
1: هو الله،
2: فإن من أسماء الله الحسنى السلام، وهو السالم من كل عيب ونقص، ومنزه عن أي نقص في ذاته أو صفاته أو أفعاله، فهو مصدر السلام الذي يمنح السلامة والأمان لعباده في الدنيا والآخرة. وقد ورد هذا الاسم في موضع واحد من كتاب الله جل وعلا. ومن أسماء الله الحسنى المؤمن، وهذا الاسم له معنيان: الأول بمعنى المصدق، فهو جل وعلا يصدق رسله وأنبياءه بما جاءوا به، ويصدق المؤمنين بما وعدهم به من خير. والمعنى الثاني بمعنى المؤمن، أي الذي يمنح الأمان والطمأنينة لعباده في الدنيا والآخرة، ويؤمنهم من ظلمه ومن عذابه يوم القيامة. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله. ومن أسماء الله الحسنى المهيمن، وهو القائم على خلقه في كل أمورهم وشؤونهم، الشاهد عليهم بما يكون منهم من قول أو فعل، المطلع على خفايا الأمور، الرقيب على كل شيء والحافظ له. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في القرآن. ومن أسماء الله الحسنى العزيز، وهو المنفرد بالعزة، الظاهر الذي لا يقهر، القوي الذي لا يغلبه شيء، وهو غالب كل شيء. والعزة من صفات الله جل وعلا، ولها ثلاثة معان: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. قد ورد هذا الاسم في القرآن في 94 موضعا. ومن أسماء الله الحسنى الجبار، ولهذا الاسم ثلاثة معان: الأول جبر القوة، فهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهم بجبروته وعظمته، فكل جبار وإن عظم فهو تحت قهر الله عز وجل وجبروته. الثاني جبر الرحمة، فإنه جل وعلا يجبر الضعيف بالغنى والقوة، ويجبر الكسير بالسلامة، ويجبر المنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها. الثالث جبر العلو، فهو سبحانه فوق خلقه عال عليهم، وهو مع علوه قريب منهم، يسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويعلم ما توسوس به نفوسهم. وقد ورد هذا الاسم مرة واحدة في كتاب الله.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة آل عمران.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورة آل عمران.
1: يقال إذا كنت لا تحب القراءة فأنت لم تجد الكتاب المناسب بعد. إن البحث عن الكتاب الجيد أولا والمناسب لشخصيتك وميولك ثانيا يعد من السهل الممتنع في هذا الزمان، فالإنترنت ووسائل التواصل الحديثة قربت البعيد ومحت الكثير من المشاق التي كان يعانيها الناس في سبيل الحصول على الكتاب القديم. كيف لا، وقد كانوا يبحثون عن الناسخ صاحب الخط الجيد ليشتروا منه، كما كانوا ينتظرون انتهاء نسخ الكتاب يدويا، إذ لم توجد المطابع وقتها، وكان الكتاب الواحد يحمل في صفحاته كتابين أو ثلاثة، فتجد مثلا في قلب الصفحة كتاب الرحيق المختوم، وفي حاشية الصفحة كتاب صيد الفوائد، والغاية من ذلك حفظ المال والاستفادة من ورق البردي أو الجلد قدر الإمكان. أضف إلى ذلك صعوبة نشر الكتب بين البلدان وصعوبة حملها عند التنقل أو السفر وغير ذلك من العوائق. أما اليوم فالكتب والمكاتب ودور النشر ومعارض الكتاب توفر لنا ما نشتهيه من كتب، وأجهزتنا الخفيفة تحمل داخلها أكبر المجلدات وأثقلها، فلا ينقص المرء في زمننا إلا حب القراءة والقليل من الاجتهاد في انتقاء الكتاب الجيد والمؤلف البارع، لأن الرفوف امتلأت بالغث والسمين في كل المجالات وبمختلف اللغات. القارئ الجيد يحدد موضوعات القراءة التي تهمه ويضع الهدف من القراءة نصب عينيه، أيقرأ للمتعة أم للتعلم أم لغيرهما؟ القارئ الفطن يقرأ ملخص الكتاب قبل شرائه ويطلع على صفحات متفرقة منه ليتأكد من مناسبة مستوى الكتاب له، فبعض الكتب مخصص لفئة معينة كالمبتدئين مثلا، وقد يستأنس بتقييمات الكتاب على الإنترنت ومراجعات القراء. وأذكى القراء من يحرص على خلو الكتاب من المشاكل العقدية والفكرية والقيم المنافية لقيمنا ومعتقداتنا، ويراعي حقوق الطبع والتأليف، فلا يشارك في نشر الكتب المقرصنة أو المنسوخة دون إذن أصحابها.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم غدا عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن
4: مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم كل خميس عند الواحدة ظهرا
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
4: وقرآن الفجر.
5: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
6: وقرآن الفجر،
5: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
6: من محراب صلاة الفجر،
4: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح الثنيان.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فإن الحديث في هذه الحلقة سيدور حول أنواع السعادة، فالسعادة تقسم باعتبارات كثيرة، ومن ذلك تقسيمها إلى أنواع، ولقد اعتنى علماء الإسلام بهذه التقسيمات، ومن أجل من عني بذلك الأمر العلامة ابن القيم رحمه الله، فهو يرى أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، وهي السعادة الخارجية، وسعادة الإنسان في جسمه وبدنه، وسعادة نفسانية روحية قلبية. وقد قرر ذلك في مواضع من آثاره، وأجلى ما في ذلك ما قرره في مفتاح دار السعادة في أحد أوجه فضل العلم وشرفه، حيث قال فيه: الوجه 85، أن أنواع السعادات التي تؤثرها النفوس ثلاثة، ثم شرع في تفصيلها، وسمى الأولى خارجية، والثانية جسمية أو جثمانية، والثالثة نفسانية روحية قلبية. وقريب من ذلك ما قرره في كتابه روضة المحبين في باب عنون له بقوله: الباب 13، في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. وقال في فصل تحت ذلك الباب: فأقسام اللذات ثلاثة: لذة جثمانية، ولذة خيالية، ولذة عقلية روحانية. فهذه أنواع السعادة عنده بإيجاز. أما تفصيل تلك الأنواع فمن خلال ما يلي: السعادة الأولى وهي الخارجية، ويعرف ابن القيم هذا النوع من السعادة بأنها الخارجة عن ذات الإنسان المستعارة له من غيره، ويرى أن هذه السعادة تزول باسترداد العارية. وهذه السعادة عنده تكمن في المال والجاه، وبعد الصيت وحب التملك والرياسة ونحو ذلك، فهذه سعادة محسوسة معروفة تهواها النفوس وتشرئب لها الأعناق، ولكنها مشوبة باحتمال الزوال. فبين المرء سعيد بها ملحوظ بالعناية مرموق بالأبصار، إذ أصبح في اليوم الواحد ذليلا صاغرا. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه. والجمة تطلق على الشعر الكثير، وعلى مجتمع شعر ناصية الرأس، وما ترامى من شعر الرأس على المنكبين. يقول: فالسعادة والفرح بهذه كفرح الأقرع بجمة ابن عمه، والجمال بها كجمال المرء بثيابه وبزته. انتهى كلامه. فهذه هي السعادة الخارجية عنده، وهي ما يسميها في روضة المحبين باللذة الوهمية الخيالية، إذ يقول في فصل عقده هنالك: وأما الوهمية الخيالية فلذة الرئاسة والتعاظم على الخلق والفخر والاستطالة عليهم. ثم يبين مرتبتها من بين أنواع اللذة والسعادة، وما يترتب عليها من العواقب، فيقول: وهذه اللذة وإن كان طلابها أشرف نفوسا من طلاب اللذة الأولى، فإن آلامها وما توجبه من المفاسد والمضار أعظم من التذاذ النفس بها. ثم يعلل لذلك بقوله: فإن صاحبها منتصب لمعادات كل من تعاظم وترأس عليه، ولها شروط وحقوق تفوت على صاحبها كثيرا من لذاته الحسية، ولا يتم إلا بتحمل مشاق وآلام أعظم منها. فليست هذه في الحقيقة بلذة، وإن فرحت بها النفس وسرت بحصولها. فهذا هو النوع الأول من أنواع السعادة، وهي السعادة الخارجية. أما السعادة الثانية فهي سعادة الإنسان البدنية، وهي ما يحصل له من الصحة والراحة والسلامة والتمتع بلذة المطاعم والمناعم والملابس والمراكب والمناكح والمرئيات والمسموعات وسائر المحبوبات الجسدية. وفي هذا النوع من السعادة يقول ابن القيم: السعادة الثانية سعادة في جسمه وبدنه، كصحته واعتدال مزاجه وتناسب أعضائه وحسن تركيبه وصفاء لونه وقوة أعصابه. ثم يقرر أن هذا النوع من السعادة ألصق بالإنسان من السعادة الأولى، ولكنها في الحقيقة كما يقول خارجة عن ذاته وحقيقته، فإن الإنسان بروحه وقلبه لا بجسمه وبدنه. ويقول في موضع آخر عن هذا النوع من السعادة: فاللذة الجثمانية لذة الأكل والشرب والجماع. ثم يقرر أن هذه اللذة يشترك فيها مع الإنسان الحيوان البهيم، وأن كمال الإنسان ليس بهذه اللذة، إذ لو كانت كمالا لكان أفضل الإنسان وأشرفهم وأكملهم أكثرهم أكلا وشربا وجماعا، وإنما تكون كمالا إذا تضمنت إعانة على اللذة الدائمة العظمى. ويقرر في موضع آخر أن لذات الدنيا ونعيمها متاع وسيلة إلى لذات الدار الآخرة، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية للرب تعالى. ويقرر كذلك أن صاحبها يلتذ من وجهين: من جهة تنعمه وقرة عينه بها، ومن جهة إيصالها له إلى مرضات ربه وإفضائها إلى لذة أكمل منها. بل يقرر أن الأجر يزيد بحسب إخلاص العبد وإقباله على الله والرغبة في الدار الآخرة. ثم يفصل الحديث في ذلك ويفرع عليه، والمقام هاهنا لا يحتمل التفصيل في ذلك. وبعد أن يقرر أنواع اللذات يورد إشكالا مفاده قول من يقول إنه لا حقيقة للذة في الدنيا، وإنما غايتها دفع آلام كما يدفع ألم الجوع والعطش وألم الشهوة بالأكل والشرب والجماع، وكذلك يدفع ألم الخمول وسقوط القدر عند الناس بالرئاسة والجاه. ثم يرد ذلك الإشكال بقوله: والتحقيق أن اللذة أمر وجودي يستلزم دفع الألم بما بينهما من التضاد، فهذا إذن هو النوع الثاني من أنواع السعادات عند ابن القيم، وهي السعادة الجسمانية البدنية. ويرى ابن القيم أن هذا النوع والذي قبله يعدان من قبيل السعادة الخارجة عن ذات الإنسان، وأنهما بمنزلة العارية. وفي ذلك يقول في معرض كلام له عن كمال النفس المطلوب: وأما الفضائل المنفصلة عنها كالملابس والمراكب والمساكن والجاه والمال فتلك في الحقيقة عوار أعيرتها مدة، ثم يرجع فيها المعير فتتألم وتتعذب برجوعه فيها بحسب تعلقها بها، ولا سيما إذا كانت هي غاية كمالها، فإذا سلبتها أحضرت أعظم النقص والألم والحسرة. انتهى كلامه رحمه الله. ثم يعقب على ذلك بقوله: فليتدبر من يريد سعادة نفسه ولذتها هذه النكتة، فأكثر الخلق إنما يسعون في حرمان نفوسهم وألمها من حيث يظنون أنهم يريدون سعادتها ونعيمها. انتهى كلامه رحمه الله. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول نوعين من أنواع السعادة، وهما السعادة الخارجية والسعادة البدنية. أما السعادة الثالثة وهي السعادة الحقيقية، سعادة القلب والروح، فهي مدار الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة
1: برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
2: الحياة الطيبة.
1: الحياة الطيبة إعداد وتقديم الشيخ الدكتور
2: محمد ابن إبراهيم الحمد، تنفيذ
1: صالح ثنيان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الشعراء.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورة الشعراء.
1: وتعيها أذن واعية. أذن واعية.
2: إن من المقاصد الجليلة التي هي غاية أولي الألباب السعي في تحصيل اليقين وزيادة الإيمان ودفع الشكوك والآفات عن هذا الإيمان، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، لا سيما إذا أظلت حملات التشكيك وارتفعت أمواجها وثار غبارها. فالمطلوب من المسلم والنافع له هو اليقين بالمطالب الدينية، ولذا كان اليقين من شروط الانتفاع بكلمة التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، أخرجه مسلم. إن اليقين غذاء القلب ودواؤه وشفاؤه وحياته ونوره وقوته ولذته. اليقين أساس الدين وسمة أهله. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وفقده عنوان الهلاك. قال تعالى عن الكافرين: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعة، إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. الشك ألم في القلب وضيق في الصدر ولوعة تستولي على النفس، بخلاف اليقين فهو برد وطمأنينة وسكينة وشراح وحلاوة وفرحة وسرور. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. إن إيمان الإلف والعادة لا يجدي غالبا على صاحبه شيئا إذا ابتلي بقصف الشبهات أو زحفت إليه جحافل الشكوك، فإن أدنى ريح ستميله إلا أن يلطف الله به. أما صاحب إيمان القناعة واليقين فإنه يرفل في عافية من مضلات الفتن بتوفيق الله، لأنه على بصيرة وعلى نور من ربه وعلى بينة من ربه. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. واستعن بالله من قبل ومن بعد، ولتكن هذه الوصايا الست منك على ذكر: أولا القرآن، ثم القرآن، إنه الحبل المتين الموصل إلى اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وانظر إلى حال مؤمن الجن، ما إن سمعوا القرآن إلا واستوطن اليقين قلوبهم، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. تلاوة القرآن بتدبر وجبة إيمانية يومية، فاحرص على أن تتغذى بها روحك، وإلا فستخور قواك. حذار من هجر القرآن. ثانيا معرفة أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فهو من أوسع أبواب اليقين. لا بد أن تفرغ من وقتك واهتمامك له، فإن السائر إلى الله من طريق أسمائه وصفاته قد حيزت له السعادة بحذافيرها. ثالثا دراسة السيرة ودلائل النبوة والشمائل المحمدية، فإن الرضا به صلى الله عليه وسلم نبيا ركن ركين في بلوغ اليقين، وهذه الدراسة لها سبب موصل إليه. رابعا دراسة محاسن الإسلام وجماله وكماله، فهذا السبب العظيم يرتقي بك في مراق اليقين درجات عالية. إن من وقرت عظمة الإسلام في قلبه فلو تزحزحت الجبال عن أماكنها فلن يتزحزح يقينه قيد شعره. وإذا أردت أن تعرف عظيم أثر هذا الموضوع فانظر إلى حال من أسلم من الكفار، فإنك تجد أن كثيرا منهم قد أثرت محاسن الإسلام في أنفسهم أثرا عظيما. خامسا الدراسة المتأنية لتوحيد الربوبية ودلائل وجود الله وعظمته، وتأمل الآيات الكونية والشرعية الدالة على هذا، والتي تكسب القلب يقينا وثباتا والجوارح طاعة وعبادة. سادسا الحذر من مضعفات اليقين وقوادحه، وسد كل سبيل يوصل إلى هذا، وعدم إرخاء السمع إلى شياطين الإنس ومقاطعهم ومواقعهم وكتبهم وحساباتهم. مهما غامرت فلا تغامر بدينك، فالسلامة لا يعدلها شيء. حذار من أن تستمع إلى المشككات والشبهات ولو كانت حديثا من صديقك، فلربما تسللت إلى قلبك. لا تحم حول الحمى واطلب العافية. إن السلامة من سلمى وجارتها ألا تمر على حال بواديها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، والحمد لله رب العالمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم.

يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الأنبياء.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: لطائف قرآنية.
5: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين.
6: هذه الآية يصف الله فيها القرآن بأن فيه هداية ودلالة وفيه مواعظ وتحذير للمتقين الذين اتقوا محارم الله، وقد جمع الله في هذه الآية بين الهدى والموعظة. ودلائل ذلك لأن المؤمن يحتاج في سيره إلى الله وفي عبادته إلى الله يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى طريق صحيح يسير عليه في عبادته وهذا هو الهدى، ويحتاج إلى إسراع في السير لأن العمر ينقضي فاحتاج للموعظة. فالقرآن جمع هداية الطريق فمن سار عليه وصل إلى الله، وجمع المواعظ التي تجعل المسلم يسرع. القرآن يدلك والقرآن يسرع بك.

0: محمد.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي، من سورة غافر حتى سورة الزخرف.

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ بدر بن محمد التركي من سورة غافر حتى سورة الزخرف.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد العبيدي من سورة الزمر.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. رواه ابن ماجه. وفي رواية لأبي داود: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. رواه أحمد وأبو داود. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من: اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. رواه ابن ماجه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. رواه الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداه، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. تعيدها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي فتدعو بهن، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستنى بسنته. رواه أبو داود، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر.

ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الفجر وحتى سورة الناس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة النساء.